0: الشوعي، من المراكب المستخدمة في الخليج العربي لأغراض الصيد والرحلات المتوسطة المسافة. وما يكاد الشوعي يختلف عن السمبوك الخليجي الصغير والبانوش إلا في حجمه، فحمولة الشوعي قل ما تتجاوز 15 طن، ومقدمة الشوعي مستقيمة بصفة عامة، وممكن ينتهي رأسها أحياناً بانحناء مزدوجة محدبة، وهو مركب ساحلي يصلح لكل الأغراض. وللشوعي صاري واحد أو اثنين إلى جانب عدد من المياديف، كما يسطح من أول السفينة إلى آخر السفينة، وله فنة في الثلث الخلفي من السطح، واستخدموه الأوليين في رحلات الغوص، ولم يستخدم لنقل البضائع. الشاحوف، وهو مركب يتراوح طوله من 25 إلى 35 قدم، وكان يستخدم لصيد الأسماك وكذلك لسفرات الغوص القريبة، يسموها القحة. واستخدم الشاحوف بكثرة في الإمارات، وكان يعمل عليه من 2 إلى 4 رجال. البوم، سفينة شراعية بنوها الأولين عسب أنها تحل محل البغلة في خدمة النقل البحري، وأثبتت أنها أفضل أنواع السفن الشراعية للإبحار في مياه الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي، وكان نجاحها سبب في انتشار صنعها واستخدامها في العديد من الموانئ إلى هذا اليوم. ومن الأسباب اللي أدت إلى انقراض صناعة البغلة وإحلال البوم محلها هو أن البغلة صعبة القيادة في البحر اللي تكون مواجهة متلاطمة، فوجود رقعة في آخرها مصدر خطر للسفن في حال وجود أمواج عالية تضربها من الخلف. أما البوم فآخره المدبب أسلك وأكثر قدرة على الصمود في وجه مثل هذه الأمواج، وتتراوح حمولة البوم ما بين 74 إلى 400 طن، وطوله ما بين 50 إلى 120 قدم. أما عرضه فيتراوح ما بين 15 إلى 30 قدم، ويتميز البوم بمقدمته المستقيمة بزاوية 45 درجة، ودائما ما يكون على أطرافه رسومات بسيطة يلونوها الأوليين باللون الأبيض والأسود، واستخدموه تجار الإمارات والنواخذ الأوليين في التجارة وفي الأسفار البحرية. لهني يا رفاقة الخير، نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. مستمعي الكرام، حسن الخلق اسم جامع لكل أنواع البر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد، وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وقد قال بعضهم: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. ولأهمية حسن الخلق كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي، إلى قوله: أول المسلمين، ثم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. فحسن الخلق مع الناس ولا سيما أهل البيت عبادة لطيفة وخفيفة، وجه مبتسم وكلمة طيبة وكف أذى. والمسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة والبسمة اللطيفة لتكون في ميزان حسناته صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال أيضا: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فحسن الخلق من أيسر العبادات وأعظمها أجرا في الشريعة الإسلامية. وتأمل أخي الكريم الفضل العظيم والثواب الجزيل لحسن الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم:

0: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مكانة الخلق الحسن في ميزان العباد يوم القيامة: ذلكم الميزان الذي يجد الناس فيه كل ما قدموه من اعتقاد وقول وفعل. ونبه إلى أن العبد قد لا يجد أثقل في ميزانه من حسن خلقه مع عباد الله سبحانه وتعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ويعطى صاحب الخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة جزاء لترقيه في معالي الأخلاق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهنيئا لمن جمع هذه البيوت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الخلق الحسن تحرم عليه النار، فقال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب سهل. مستمعي الكرام، ومن جميل الوصف لحسن الخلق ما قاله الفيروز أبادي رحمه الله: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أيها الإخوة والأخوات، إننا لن نسع الناس بأموالنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتغافل عن الهفوة وتلمس العذر. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلنا وأولادنا، حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا كما يحتاجه أرحامنا، حتى تدوم المحبة وتتحقق الصلة، وكذلك حسن الأخلاق مع الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كما يحتاج حسن الأخلاق من كان في مواجهة الناس وتشتد الحاجة إليهم كالموظفين والمعلمين وغيرهم، فلا شك أن حسن استقبالهم لمن يقصدهم والصبر عليهم، لا شك أن ذلك قرب إلى الله تعالى، ويحقق جودة العمل وسعادة المتعاملين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الفجيرة أف أم والهوى شربي.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. حملنك حملنك.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الزيت. ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عددا من موظفي قطارات الاتحاد ويطلع على مستجدات مشاريع الشركة وخططها المستقبلية. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز. دبي للصحافة يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع الإعلامي. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين في دورتها 19 غدا. إقليميا ودوليا، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤكدون أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف التصعيد. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ونسف المنازل. أمريكا وبريطانيا تستهدفان إيران بعقوبات جديدة. السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تتجه إلى هولندا بعد إجلاء جميع ركابها. في الاقتصاد،

0: وزارة الاستثمار تشارك في قمة سلكت USA. الإمارات وسوريا تبحثان آفاق التعاون الاقتصادي. غرف دبي تبحث مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشيجانغ تعزيز التجارة البينية. النسخة الرابعة من إنفستوبيا أوروبا ميلانو تنطلق الأسبوع المقبل. في الرياضة فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين. 18 لاعبا ولاعبة في قائمة منتخبنا لكرة اليد المشارك بدورة الألعاب الخليجية في الدوحة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح.

0: بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يكتب لكم بهذا الصباح الخير يا رب العالمين، ويفتح لكم أبواب الرحمة، وييسر لكم كل عسير، ويكتب لكم الخير بكل خطوة. صباحكم صباح أمال تتحقق وأمنيات جميلة كذي تشوفونها واقع قدامكم. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما تسمعونا عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. نبدأ يوم جديد من يسعد صباحك، ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. وفي زمن أصبح فيه تليفوننا اللي في إيدنا أقرب لنا من أي شيء ثاني، حتى في الاستراحة أو الوقت اللي كذي ناخذه لتكون مساحة ما بيننا وبين الزملاء، مساحة للراحة، للكلام، لتبادل الأحاديث الجانبية، أصبحت بالنسبة لي البعض غير مهمة. وأصبحنا بشكل لا شعوري نتجاهل الآخرين، نتجاهلهم ويعني نكون مشغولين بتليفوناتنا، ويكون في حاجز ما بيننا وبين الآخرين. في دراسة سويدية حديثة حذرت من هذا الشيء، ويعني أطلقت عليه اسم التجاهل بالهاتف. يعني تكون قاعد مع الناس لكن اهتمامك كله بتليفونك، يمكن يكون زملاء العمل، يمكن حتى أهلك أصدقائك، فنحن لا شعوريا نسوي هذا الشيء، لكن يخلينا نفقد الآخرين شوي. فخبرونا، هل أنت من الأشخاص اللي تحب تتبادل الحديث الجانبية مع الآخرين خاصة زملاء العمل أو لا؟ بالعكس، يعني تلاقي أن تليفونك أهم يمكن حتى من أي شخص آخر. نرحب بتواصلكم مستمعينا، رسائلكم تعليقاتكم على 0923 1515، وخليكم ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: فترة طويلة، وإذا تعلمت شيء من هذه الفترة كان يمكن يكون أكثر متركز على حب بلادي.
2: الحمد لله بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه.
1: خدمتكم في القوات المسلحة شرف، خدمتكم في القوات المسلحة شرف، خدمة بلادكم وأهلكم.
3: يا ريسنا لك البيعة من الشياب والأولاد، مع شمس الصباح قلوبنا لجلك تجددها، وحنا له جنود الشيوخ أو ضباط أو أفراد تحت أمره يلين تموت ما تعلن تمردها. وابو خالد وابو راشد سيوف في اللزوم إحداد، مع حكام دولتنا تعاهدك وتعاهدها. هنا يوم الوطن والمفصرة والنصر والأمجاد، مدار زايد الخالد رحمه الله خلقها.

الشيء الآخر اللي أقول رسالة يمكن لعدو الإمارات. الإمارات موري، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان النكت.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوم منيف تحب الشمخ المستنير.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم موضوع نقاشنا مستمعينا بيسعد صباحك عن تجاهل الزملاء وكيف يعني ممكن الواحد يكون طول الوقت خلال فترة استراحته يعني يلهى بتليفونه، وهذا الشيء بحسب الدراسات انه يقلل التفاعل المباشر ما بيننا وبين الآخرين. ويعني حلو انه يكون في هذه الأحاديث الجانبية، يكون في العلاقات الاجتماعية البسيطة ما بيننا وبين الآخرين. وبحسب الدراسات إن هذا الشيء استخدامنا للهاتف لفترات طويلة في بيئة العمل يعني يضعف علاقتنا مع الآخرين. في بعض الأحيان يعني الإنسان يكون مشغول في عمله في أداء مهامه، فبطبيعة الحال ما يستخدم التليفون، لكن في بعض الأحيان يعني مجرد هذه الاستراحة لكم من دقيقة بعد يحاول إنه ما يختلط بالآخرين. ومع هذا يعني بعض الأشخاص يشوفون أن استخدامهم لهاتفهم خلال الاستراحة شيء مبرر، وأشخاص آخرين يشوفون أنه هو سلوك يعني غير لائق. أن أنت إذا كنت قاعد مع أشخاص آخرين المفروض أن يعني تتفاعل معهم، تسولف وياهم بدل ما يعني يكون كل الوقت على التليفون. وهذا البحث يعني يقول إن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، غياب التواصل بيأثر سلبا سواء على الصحة النفسية، على الإنتاجية، وعلى العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. ونحن اليوم نتساءل هل فعلا الموبايل يسرق منا التواصل الحقيقي أو لا، خلاص يعني أصبح جزء من حياتنا اليومية، جزء حتى من أوقات الراحة. نرحب بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم على 0922 3151515، وخلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك.
2: صباحك أسعد أختي عواطف، ونصبح كذلك على جميع إخواننا العاملين في إدارة البديرة السن، وكذلك جميع إخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفي البداية أختي عواطف، نلفت عينات الأخوة السائقين إلى وجود حادثين مروريين. طبعا الحادث الأول على طريق الشيخ مكتوم الراشد من بعد نفق السميح باتجاه الداخل، وكذلك الحادث الآخر على شارع الشيخ مكتوم الراشد أيضا قبل جسر مستشفى شخبوط باتجاه الداخل، وعليه نرجو منهم توخي الحيط أو الحذر والانتباه. أما بالنسبة لحركة السير الحالية على طرقات العاصمة أبوظبي الداخلية والخارجية، في الحركة الانسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات طبعا باستثناء بعض الطرق التي تشهد زحام مرور وكثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، تتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم من مصفح باتجاه الداخل، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ راحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور أختي عواطف على طرقات العاصمة أبو ظبي لهذا الصباح. وفي الختام كل الشكر لكم وطاقم عمل إذاعة البديرة اف ام والأخوان المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ولك كل شكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ونتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: شبكة السير والمرور من دبي.
1: ريان المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: صبحت الله بنور العافية أختي عواطف، شحالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير، نعم الله يسلمك. أيضا تحية صباحية لجميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا من خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع مرة دبي، نشاهد مع دوريات الأمنية كلمة المراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة أن الزحمة لا تزال مستمرة في شارع الاتحاد لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي. أيضا الزحمة المرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد تكون من الشارقة دبي من الجسر الأول للثالث، وكثافة مرورية في شارع الرباط القادمي من جسر الورقاء والمتجهين إلى معبر الخليج التجاري. أما عن شارع راس الخور بتكون الكثافة المرورية القادمة من جسر بقدر والمتجهين شارع خيل من دبي لمضيم لدبي. بينما الانسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري، نفق الشندقة ونفق المطار في المساري اللي هي من ديرة إلى برد دبي، وفي الاتجاه معكس برد دبي إلى ديرة. على معبر الخليج التجاري تكون حركة طبيعية أيضا من ديرة إلى برد دبي، وفي الاتجاه معكس برد دبي إلى ديرة. في كل مشروع عدميثة وشارع حصة الحركة طبيعية من دبي لمضيم لدبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة الساقين والمستمعين بأن هاتف النجدة 999 لحالة طارئة فقط، ونعني فيها طلب 9 في حريق مركبة اعتداء السطو، بينما مركز الاتصال 901 لحالة غير طارئة. رفقتكم السلامة أينما كنتم، وكل شكل إذاعة الفجيرة.
1: شكر دائما لك. يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ونتمنى درب السلامة دائما لكل مستخدمي الطريق.
0: تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاية نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2022

0: إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
2: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، ومن إخراج عبد العال الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
3: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
4: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
3: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
5: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعينا دائما متواصلين ويا يسعد صباحك. في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل نقاشنا اللي نتكلم فيه عن استخدام يعني التليفون طوال الوقت خاصة بالاستراحة وعدم التواصل مع الآخرين. هل أنت من هذا النوع أو لا؟ بالعكس تحب أنك تتواصل مع الآخرين خاصة زملائك في العمل. بنكون مع فقرة نادي القراء من رئة الإمارات وغيرها من الفقرات. خلكم ويانا دائما عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. تصحى على موج البحر وتهديها لجبال احلى قلاقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد. ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عددا من موظفي قطارات الاتحاد ويطلع على مستجدات مشاريع الشركة وخططها المستقبلية. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. دبي للصحافة يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع الإعلامي. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين في دورتها 19 غدا. دوليا، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤكدون أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف التصعيد. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ونسف المنازل. أمريكا وبريطانيا تستهدفان إيران بعقوبات جديدة. في الاقتصاد، غرف دبي تبحث مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وتعزيز التجارة البينية. النسخة الرابعة من انفستوبيا أوروبا ميلانو تنطلق الأسبوع المقبل. وزارة الاستثمار تشارك في قمة سيلكت USA. ارتفاع أسعار الذهب وتباين في أداء المعادن النفيسة الأخرى. في الرياضة، فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين. 18 لاعبا في قائمة منتخبنا لكرة اليد المشارك بدورة الألعاب الخليجية في الدوحة. الفجر للتنس تنطلق بمشاركة عشرات اللاعبين. شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات الهوائية. ختام مميز للجولة الثالثة من كأس الإمارات العالمي للخيول العربية بالمغرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: كان هنالك طفل يحلم بأنه في يوم من الأيام سيكون شخصية هامة، سيكون مديرا عاما لأحد الفنادق الكبيرة. كان يردد ذلك باستمرار أمام الجميع، لم يتجاوب أحد معه في أحلامه. كانوا يقولون له هذا كلام فارغ بعيد عن الواقع. كان يشعر بخيبة الأمل وأن المحيطين به يحبطون من عزيمته، بينما سخر منه زملاؤه في المدرسة عندما سمعوه يردد ذلك وقيل له دائما كن واقعيا، فبدأ يفقد الأمل. هذه بداية كتاب المفاتيح العشرة للنجاح من تأليف الدكتور إبراهيم الفقي، يتناول فيه أساسيات النجاح الشخصي وكيف ممكن تحقق أهدافك في الحياة. بهذا الكتاب يقدم الكاتب مجموعة من المفاتيح اللي تساعد الإنسان للوصول للنجاح بمختلف

0: مختلف جوانب حياته، سواء كانت شخصية أو مهنية. يعتبر تحديد الهدف من أوائل وأهم المفاتيح للنجاح. لازم يكون عندك هدف واضح ملموس تسعى لتحقيقه، لازم يكون عندك تحفيز داخلي قوي، ولازم تكون عندك تخطيط جيد. وأيضا من الضروري أن نحن نستمر ونثابر رغم الفشل في بعض الأحيان. من المفاتيح العشرة أيضا الثقة بالنفس، التحكم في الوقت، التعليم المستمر، التعامل مع الضغوط والقلق. الكاتب يدعونا لتبني مجموعة من المفاتيح الأساسية لتحقيق نجاح مستدام في حياتنا. تحديد هذه الأهداف يمكن الفرد أن يحقق النجاح في حياته، وهو يقول أن النجاح ما يعتبر حكر على عدد قليل من الأفراد، بالعكس هو متاح للجميع إذا تم ممارسة هذه المبادئ بشكل جيد. يعتبر إبراهيم الفقي أحد أشهر الكتاب والمدربين في مجال التنمية الذاتية والتحفيز الشخصي في العالم العربي. ولد بخمسة أغسطس بعام 1950 في مصر، وتوفي بعشرة فبراير بعام 2012. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب المفاتيح العشرة للنجاح.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: أعلن نادي لفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات المسارعة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير رياضة المسارعة على مستوى الدولة من خلال تأسيس قاعدة متينة للعبة في إمارة لفجيرة واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها لتكون رافد للمنتخبات الوطنية إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية. وقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات المسارعة الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون فيما مثل نادي لفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شويش بحضور محمد خليفة المبارك وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام. وأكد نادر أبو شويش اعتزازه بهذه الشراكة وأشار إلى أنها تجسد رؤية النادي في أن يكون منصة رياضية آمنة وحاضنة للمواهب تساهم في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة بمختلف المحافل. وأضاف أن النادي يسعى من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ منظومة رياضية رائدة في إمارة لفجيرة متمنيا أن تحقق هذه الشراكة أهدافها في تطوير اللعبة وتعزيز الحضور على الساحة المحلية.

0: 92.6 والهو شرقي من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: بدأ مركز لفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بدأ تدريب جديد لمنتسبي مركز لفجيرة للمغامرات على أساسيات استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي GPS لتمكينهم من تحديد مواقعهم بدقة أثناء الرحلات الاستكشافية والمغامرات الميدانية والحد من أخطار الضياع وفقدان الاتجاهات في الجبال والمناطق الوعرة، بينما ينسجم مع طبيعة أنشطتهم التي تتطلب استخدام دقيق للتقنيات الملاحية الحديثة خلال ورشة تدريبية متخصصة باستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي ضمن خطة تدريبية هادفة لتطوير المهارات التقنية وأيضا تعزيز توظيف التقنيات المكانية بمختلف المجالات العلمية وبما يتماشى

كزلة فجيرة للمغامرات. وأكد الدكتور أحمد حسن المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات أن هذه الورشة عرفت المنتسبين على الشبكة المساحية الحديثة الخاصة بإمارة الفجيرة بما يساهم بشكل مباشر برفع جاهزية الإمارة لمتطلبات التحول الرقمي.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا المتنبأ الجوي مهر الرميثي. صبحك الله بالخير.
2: صباحكم الله بالنور والسرور.
1: صباح الورد. تفضلي.
2: بالنسبة لحرارة الطقس متوقعة لهذا اليوم صحب وتشنعام وغائم جسي أحيانا ورطب ليلا وصباح الأربعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. بالنسبة للرياح فهي خفيفة إلى معتدلة السرعة. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 16.6 درجة مئوية وكانت على ركنة وحميم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 33 إلى 38 درجة مئوية، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية. حارة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. هذا والله أعلم، ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيدا بإذن الله.
1: يوم سعيد وموفق ولك كل الشكر دائما المتنبأ الجوي مهر الرميثي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، في دبل الفجيرة 34.3، ضدنا 30.6، من الفجيرة 30.3، ومطار الفجيرة 32، أطويين 36.3، مسافي 34.4، وفي الفرفار 30.2. ومستمعينا نحن متواصلين دائما ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم على الفجيرة FM.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة.
0: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
1: بتوقيت الفجيرة،
0: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما مستمعينا ويا يسعد صباحك متواصلين وياكم. واليوم ومع بداية الصباح كنا نتكلم عن دراسة حديثة، وهذه الدراسة تتكلم عن الأشخاص اللي يتجاهلون الأشخاص اللي حواليهم مقابل أنهم يعني يقضون وقت على موبايلهم أو تليفونهم. ومع مرور الوقت نفقد الأشخاص اللي حوالينا، سواء كانوا زملاء العمل، أهلنا. وأوضحت هذه الدراسة أن نحن محتاجين أن نتفاعل مع الآخرين لنشعر بالسعادة، وأن هذا الشيء يأثر على الإنتاجية ويأثر على النفسية، ما يعتبر فقط يعني شيء نحن نفضله أو ما نفضله. في رسالة جميلة وصلتنا تقول أن يعني ممكن نحن نتقبل إذا كنا إحنا ماسكين تليفوننا طوال الوقت.

وقت، لكن ما نقدر نتقبل إذا غيرنا تصرف هذا التصرف، وهذا شيء صحيح تماما. هذا موضوعنا اليوم مستمعينا، وفي تمام الساعة 9 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا. بيسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عددا من موظفي قطارات الاتحاد ويطلع على مستجدات مشاريع الشركة وخططها المستقبلية. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز. دبي للصحافة يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع الإعلامي. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين في دورتها 19 غدا. دوليا الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع دول التعاون. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ونسف المنازل. أمريكا وبريطانيا تستهدفان إيران بعقوبات جديدة. السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تتجه إلى هولندا بعد إجلاء جميع ركابها. في الاقتصاد، الإمارات وسوريا تبحثان آفاق التعاون الاقتصادي. غرف دبي تبحث مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشيجانغ تعزيز التجارة البينية. ارتفاع أسعار الذهب وتباين في أداء المعادن النفيسة الأخرى. وزارة الاستثمار تشارك في قمة سلكت USA. النسخة الرابعة من انفستوبيا أوروبا ميلانو تنطلق الأسبوع المقبل. في الرياضة، فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين. 18 لاعبا في قائمة منتخبنا لكرة اليد المشارك بدورة الألعاب الخليجية في الدوحة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم، حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتقل.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. عناوين الصفحة الأولى في يسعة صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة ورئيس الأوكراني: تطورات المنطقة تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحثا هاتفيا مسارات التعاون والعمل المشترك. زيلينسكي يشكر الإمارات على جهود الوساطة بين بلاده وروسيا الاتحادية. الإمارات والنمسا: ضرورة بقاء هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية، والدولة: الاعتداء على سفينة كورية قرصنة. الإمارات تشارك في اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية في لندن، وهزاع بن زايد يطلع على منجزات جامعة خليفة في البحث العلمي والتطور التكنولوجي واستعراض مستجدات تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية. من العناوين أيضا: مريم بنت محمد بن زايد الشخصية التربوية الاعتبارية للعام 2026. ومليون طالب وطالبة يستأنفون التعليم الحضوري، كفاءة استثنائية في التأقلم مع المتغيرات. وقانون الموارد البشرية الجديد يرسخ ثقافة المنافسة ومكافأة الأداء. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد، سند تنشئ مركزاً لإصلاح مكونات محركات الطائرات في العين بقيمة 480 مليون درهم. ودبي الصناعية وأسنت لصناعات الحديد واقعان اتفاقية توسعة باستثمارات 120 مليون درهم. والرمز تطلق أرام كابيتال لإدارة الأصول في أبوظبي العالمي.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد، منصور بن محمد يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية بالدوحة. وبينوا يهدي الإمارات للدراجات لقب سباق جراند بريدو، وفوز النصر وتعادل الوحدة وخورفكان في أدنوك للمحترفين. الوصل يكسب الجزيرة ويحسم المركز الثالث. كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: في هنا الإمارات تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 من مايو من كل عام لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية ومكانة

تغطية الحيوية في دعم التغطية الصحية الشاملة. تقام احتفالات هذا العام بمهنة التمريض والعاملين بهذا المجال تحت شعار وهذا الشعار أعلنه المجلس الدولي للممرضين: ممرضون مستقبلنا، الممرضون الممكنون ينقذون الأرواح. وذلك للتركيز على تمكين الكوادر التمريضية كركيزة أساسية لأنظمة الرعاية الصحية والتوعية بأهمية دعم الممرضين تقنيا وعلميا وتعزيز دورهم في رعاية المرضى والصحة الوقائية. يهدف اليوم العالمي للتمريض إلى توطيد دور التمريض السامي وتسليط الضوء على أهميته في المجتمع الإماراتي، وتقديرا أيضا للجهود الإنسانية التي يبذلها الممرضون والممرضات حول العالم.

0: حدث مميز في يسعد صباحك.
1: حدث مميز واحتفالا باليوم العالمي للمتاحف، يفتح اللوفر أبوظبي أبوابه أمام جميع الزوار مجانا من 16 إلى 18 مايو، داعيا الجمهور إلى الاستمتاع بثلاث أيام من الفن والتعلم والتبادل الثقافي في المتحف. وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع يمكن للزوار استكشاف قاعات العرض بالوتيرة المناسبة لهم والتعرف على أعمال فنية تمتد عبر ثقافات متعددة ومناطق جغرافية مختلفة وقرون عدة، ومن خلال الجولات الإرشادية وورش العمل وعروض الأفلام وأيضا التجارب الخاصة، يسلط البرنامج الضوء على المتحف بوصفة مكان لاكتشاف والتأمل واللحظات المشتركة في عالم الفن. اللوفر أبوظبي يحتفي بيوم

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنيبلكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
6: اختياراتي مدمره حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
8: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنى رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعينا اليوم كنا نتكلم عن كيف ممكن نتجاهل الزملاء في الاستراحة بسبب يعني أن نحن نقضي وقت طويل على موبايلنا أو نهتم في الموبايل أكثر مما نهتم بالأشخاص اللي حوالينا. ولازم دائما نتذكر أن هذه التكنولوجيا وجدت لتقربنا مو عسب تبعدنا عن الأشخاص اللي حوالينا. أحيانا نحتاج لحوار جميل، دعم، كلمة شكر، أو حتى شخص حوالينا يمكن كان محتاج لكلمة طيبة ممكن نحن نقولها حقه. نحن نتمنى لكم يوم سعيد مستمعينا وين ما تسمعونا، وين ما يوصل صوتنا عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. على أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر بنفس التوقيت بيسعد صباحك من 7 لـ 10 الصبح. قبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ودائما اللهم احفظ الإمارات وأدم عليها نعمة الأمن والأمان واجعلها دائما واحة سلام ومحبة وتسامح.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. وفي الرياضة، فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين.
0: الأخبار المحلية.
1: إلى تفاصيل، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأثيرها على الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. ترأس صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد اجتماع مجلس أمناء الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تحقق تقدما سريعا في التخصصات الزراعية والبيطرية والبرامج الأكاديمية. وشدد سموه على أهمية تطوير العملية التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يعزز مكانة جامعات الشارقة أكاديميا. التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد قيادات وموظفي الشركة في قصر الوطن بأبوظبي، واطلع على مستجدات مشروعي قطار البضائع وقطار ركاب والخطط المستقبلية للشركة. كما استمع سموه إلى شرح حول الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع قطار ركاب خلال العام الجاري، إضافة إلى مبادرات تطوير تكامل السكك الحديدية ضمن منظومة النقل بالدولة. أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط قبالة السواحل اليمنية وعلمتنها بحارة مصريون، واعتبرت أن هذه الأعمال تهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الإمارات الكامل مع مصر وأسر البحار المختطفين، مشددة على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة القرصنة في الممرات البحرية الحيوية. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كوريا جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. قدم صندوق الزكاة في بنك دبي الإسلامي دعما بقيمة 17 مليون درهم لجمعية الفجير الخيرية بهدف تعزيز برامجها الإنسانية وتوسيع خدماتها للأسر والفئات المستحقة. وأكدت الجمعية أن المساهمة ستدعم جهودها في مساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها ضمن الشراكة المستمرة مع بنك دبي الإسلامي. أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه وفقا لتقويم الأكاديمية الموحد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى للمؤسسات التعليمية الخاصة بدبي اعتبارا من يوم الاثنين 25 من مايو ولغاية يوم الجمعة 31 من مايو، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين الأول من يونيو المقبل. استضاف نادي دبي للصحافة أمس صانع المحتوى الإماراتي إبراهيم بولحيول في لقاء دار حول جوانب مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبأسلوب مبسط يوضح ملامح مهمة لهذه الثورة التقنية الجديدة والتي أسهمت في إحداث تأثيرات عميقة في مختلف المجالات، وربما كان الإعلام أكثرها تأثرا بما يقدمه الذكاء الاصطناعي من فرص

0: أيضا ما يجلبه من تحديات.
1: الأخبار الدولية.
0: أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في بروكسل في ظل التطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. أوضحت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن الوزراء ناقشوا التوترات في مضيق هرمز وسبل دعم حرية الملاحة عبر العملية البحرية الأوروبية سبيتس. دعا أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إصلاح النظام الدولي ومنح الدول الإفريقية تمثيلا أوسع في مؤسسات الحوكمة العالمية، مؤكدا أهمية دور إفريقيا في مستقبل العمل الدولي. جاء ذلك خلال افتتاح مباني جديدة للأمم المتحدة في نيروبي. شدد غوتيريش على ضرورة دعم التنمية في القارة وتخفيف أعباء الديون وتعزيز تمثيلها في مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية. أقر الكنيسة الإسرائيلية قانوناً لإنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس لمحاكمة مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 أو احتجاز رهائن، وحظي القانون بأغلبية كبيرة. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتبادل قصف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وسط إنذارات بإخلاء عدد من البلدات الجنوبية. وفي المقابل طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو ونظيرته البريطاني إيفيت كوبر الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه، وفي السياق تستعد بريطانيا وفرنسا لاجتماع يضم عددا من وزراء الدفاع لبحث خطط حماية الممر المائي الحيوي مع مناقشة مساهمات عسكرية محتملة وإرسال وحدات بحرية لدعم عمليات التأمين.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات المنتدى الاستثماري الإماراتي السوري الأول بمشاركة وفد إماراتي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

0: آفاقا واسعة لبناء مستقبل اقتصادي واعد. تنظم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنك النسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسينار 2026 خلال الفترة من 19 إلى 21 من مايو 2026 في مركز أدنك أبوظبي. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.5% لتصل إلى 4757 دولارا للأوقية، فيما سجلت بقية المعادن النفيسة أداء متباين. كما ارتفعت الفضة بينما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم بنسبة طفيفة.
1: الأخبار الرياضية.
0: تغلب الوصل على الجزيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من دوري أدنك للمحترفين ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث مقابل 41 نقطة للجزيرة. كما فاز النصر على كلباء بهدفين مقابل هدف، وتعادل خرفكان مع الوحدة بهدف لكل منهما في بقية مباريات الجولة. أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد مشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة والتي تنطلق اليوم، ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة قطر ثم يلتقي السعودية والكويت والبحرين ضمن نظام دوري من دور واحد لتحديد الترتيب النهائي. وتغادر البعثة اليوم إلى الدوحة بقائمة تضم 18 لاعبا إلى جانب الجهازين الفني والإداري. وقع نادي الفجير للفنون القتالية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإماراتي للمصارعة، وذلك لزيادة الشراكة الاستراتيجية لمستقبل اللعبة. وأكد النادي بعد التعبير عن سعادته بتلك الاتفاقية أن الخطوة الرئيسية التي تم التركيز عليها تأسيس قاعدة متينة لرياضة المصارعة في الفجير واكتشاف المواهب وصقلها لتمثيل المنتخبات الوطنية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية لضمان بيئة رياضية احترافية وآمنة. وأضاف النادي بالعمل مع الاتحاد الإماراتي لتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي وبناء الجيل الجديد من الأبطال. ودأب نادي الفجيرة في السنوات الأخيرة على توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات بالكثير من الألعاب لترجمة العمل على أرض الواقع، الأمر الذي ساهم بتكثيف التدريبات وصناعة النجوم بالمنافسة القوية على الاستحقاقات وحصد الإنجازات الرياضية اللافتة.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الثلاثاء صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. وعن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 36%. في دبا بلغت درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 38%. في طويين بلغت درجة الحرارة فيها 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 29%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 20%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد مهرة الرميثي.
2: بالنسبة لحالة الطقس متوقعة لهذا اليوم صحو بوجه عام وغائم جزئي أحيانا ورطب ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. بالنسبة للرياح فهي خفيفة إلى معتدلة السرعة. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 16.6 درجة مئوية وكانت على ركنة وحميم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 33 إلى 38 درجة مئوية. أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. هذا والله أعلم، ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار.

0: الأخبار قدمتها لكم أنا خديجة علي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: لفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، در 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل

خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة، نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: الذره

0: موطنه الأصلي في جنوب المكسيك، وحالياً انتشرت زراعته في مختلف أنحاء العالم. تحتوي حبوب الذرة على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي تلعب دوراً أساسياً في الوقاية من العديد من الأمراض للجسم، وخاصة أمراض الجهاز الهضمي. تحتوي الذرة على أحماض دهنية غير مشبعة مثل الأوميغا 3 اللي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وهذا يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل فرص انسداد الشرايين، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية. تعتبر الذرة غنية بالألياف الغذائية الغير ذائبة واللي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الوقاية من أمراض عسر الهضم وتخفف من أعراض القولون العصبي. تعمل الذرة على تنظيم نسبة السكر في الدم وزيادة قدرة الجسم على الامتصاص وإطلاق الأنسولين بشكل منتظم. ولأنها غنية بالنشويات والسعرات الحرارية المفيدة التي تعطي الطاقة للجسم وتزيد نشاطه وحيويته وتضمن الأداء السليم للدماغ والجهاز العصبي، فهي مصدر صحي للطاقة ومتنوع بين الدهون والكربوهيدرات والبروتين. تعد الذرة مفيدة جداً لصحة البشرة، فهي غنية بفيتامين البيتا كاروتين، فهو مضاد للأكسدة، يعمل على الوقاية من التجاعيد وزيادة نضارة وحيوية البشرة. تحتوي الذرة على فيتامينات ومعادن لها دور هام في تحسين صحة الشعر ومنع تساقطه والوقاية من التقصف والجفاف. والاحتواء الذرة على الكالسيوم والفوسفور والنحاس والمغنيسيوم فهي عناصر ضرورية لصحة العظام، ويعد الذرة خياراً جيداً لمن يعانون من نقص الوزن. يعمل الذرة على الوقاية من أمراض الزهايمر في العمر المتقدم. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
8: آخر أخبار الملاعب،
9: تغطيات ولقاءات حصرية،
8: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
9: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
8: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
5: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
4: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، واليوم بنتكلم عن تقسيم العمل على سفن النقل التجاري. كان عدد العاملين على ظهر السفينة التجارية تراوح ما بين 40 إلى 50 بحار، تقسم ما بينهم الأعمال اللازمة على السفينة، فالكل سفينة ربعها اللي يسمى النوخذة، كما كان الحال أيضا في سفن الغوص. وغالبا ما يكون النوخذة من التجار أو قد يكون مالكا للسفينة، ومهمته صعبة والتزاماته كثيرة تجاه السفينة ومن عليها، فهو اللي يحدد الاتجاه لتفادي الاصطدامات بالجزر في الطرق الملاحية، ويحدد المسافة الضرورية بينه وبين الجزر وبين سفينته والساحل تفاديا الأحراش والصخور. وهو بذلك يجمع ما بين فن البحر وعلومه وفن التجارة وأسرارها، وذلك لأن مسار الرحلة كان يتحدد من خلال تقلبات الأسعار وظروف العرض والطلب في أسواق التجارية والموانئ، كما أن أنظمة البحر قيدت بلوائح لابد من اتباعها. ومن العاملين على ظهر السفينة أيضا المقدمي، كما يطلقون عليه بعض دول الخليج، وهناك المقدمي الكبير ومساعده الصغير، ومهمته توصيل تعليمات النوخذة، وهناك كذلك نجار السفينة وماسكي الدفة، ويطلق عليهم السكونية والطباخ والطبال والنهام، إلى جانب عدد لا يقل عن 32 بحار عادي من ذوي الدخل المنخفض. وتختلف مهارات البحار العاملين على سفن التجارة والأسفار عن المهارات اللي يتطلبها أو تطلبها سفن الغوص. فعلى البحار إيجاد عملية تشويل، أي بمعنى تنظيم وتخزين البضائع داخل السفينة في المكان المخصص لها، وتبعا لطبيعة البضائع والموانئ، موانئ الشحن والتفريغ، وتوزيع عائدات الرحلة وفق نظام الأسهم اللي يحدد النوخذة. وبنذكر الآن طبعا النوخذة يأخذ 4 أسهم، المقدم الكبير رئيس البحارة يأخذ سهمين، المقدم الصغير نائب رئيس البحارة يأخذ سهم ونص، ماسكي الدفة وعددهم 4 يأخذون سهم ونص لكل واحد منهم، الطباخ سهم وربع، النهام الثاني يأخذ سهم وربع، الطبال والعواد والمطرب سهم ونص لكل واحد منهم، وأيضا زورق النجاح المصاحب للسفينة النقل الذي يسمى الماشوة له سهم. لهني يا رفاقة الخير، نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: 92.6. موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الزيد. ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عددا من موظفي قطارات الاتحاد ويطلع على مستجدات مشاريع الشركة وخططها المستقبلية. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين في دورتها 19 غدا. دوليا، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤكدون أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ونسف المنازل. أمريكا وبريطانيا تستهدفان إيران بعقوبات جديدة. السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تتجه إلى هولندا بعد إجلاء جميع ركابها. في الاقتصاد، وزارة الاستثمار تشارك في قمة سيلكت USA. غرف دبي تبحث مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشيجانغ تعزيز التجارة البينية. ارتفاع أسعار الذهب والتباين في أداء المعادن النفيسة الأخرى. في الرياضة، فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين. الفجيرة للتنس تنطلق بمشاركة عشرات اللاعبين. 18 لاعبا في قائمة منتخبنا لكرة اليد المشارك بدورة الألعاب الخليجية في الدوحة. وختام مميز للجولة الثالثة من كأس الإمارات العالمي للخيول العربية بالمغرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم على الفجيرة FM.
2: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
3: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
2: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
3: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
2: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
3: ونقاشات تهم العائلة،
2: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك

0: عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي أنت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
1: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: يرتبط الارتجاع الحمضي أثناء الليل بالحمل وتناول أطعمة معينة بالقرب من موعد النوم، وبعض الأطعمة والمشروبات قد تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة. مشتمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والطعام الحار والحمضيات والطماطم والشوكولاتة والنعناع والأطعمة المقلية والدهنية. وترتبط السمنة أو زيادة الوزن أيضا مع ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي خاصة حول البطن، قد يضغط على المعدة ويؤدي إلى تسرب الحمض إلى المريء ويساعد فقدان الوزن على تقليل هذه الأعراض.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد. ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عدد من موظفي قطارات الاتحاد ويطلع على مستجدات مشاريع الشركة وخططها المستقبلية. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز. دبي للصحافة يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع الإعلامي. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين في دورتها 19 غدا. إقليميا ودوليا، غوتيريش يفتتح مبنى الأمم المتحدة الجديدة في نيروبي. الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع دول التعاون. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ونصف المنازل. أمريكا وبريطانيا تستهدفان إيران بعقوبات جديدة. النمسا تعتمد معايير المباني الخضراء لتعزيز التكيف مع تغير المناخ. في الاقتصاد، وزارة الاستثمار تشارك في قمة سلكت يو اس اي. غرف دبي تبحث مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تيجانغ، تعزيز التجارة البينية. النسخة الرابعة من انفستوبيا أوروبا ميلانو تنطلق الأسبوع المقبل. مبادلة تستثمر 325 مليون دولار في مشروع هورنسي بالمملكة المتحدة لتطوير أكبر محطة رياح بحرية عالميا. ارتفاع أسعار الذهب وتباين في أداء المعادن النفيسة الأخرى. في الرياضة، فوز الوصل والنصر في دوري أدنك للمحترفين. منتخب البولينج يشارك بستة لاعبين في الألعاب الخليجية. اختتام بطولة دبي المفتوحة لأكاديمية السباحة بمشاركة 700 سباح وسباحة. شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات الهوائية. الفجر للتنس تنطلق بمشاركة عشرات اللاعبين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارجت دستروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي

0: بشر اليوم يا عيال، فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: لن تتكلف عناء محاولة تبني عادات جديدة ما لم تكن هنالك فائدة من وراء ذلك، وهذا ينطبق على أي شيء نسعى إليه في الحياة. نحن نتصرف لتحقيق غرض محدد. هذه بداية كتاب الأثر المذهل للعادات البسيطة، 10 خطوات للتغيير للمؤلف ديمونز هاردس. الفكرة الأساسية اللي دور حواليها الكتاب فكرة بسيطة لكنها قوية، وتقول إن العادات الصغيرة اليومية إذا تم الالتزام فيها ممكن تحدث تغيير كبير في حياتنا على المدى الطويل. يعني بدلا من محاولة إجراء تغيرات جذرية في حياتنا، ركز على التحسينات الصغيرة لكن تكون ثابتة. هذه التحسينات تبني على بعضها البعض لتحدث أثر مذهل. الخطوات العشر اللي يتكلم عنها الكتاب إن أبدأ بخطوة صغيرة، لا تبدأ بعادة جديدة بحجم ضخم. أبدأ بدلاً ما تقول أني بتمرن ساعة يومياً، أبدأ حتى لو بخمس دقائق من هذه اللحظة. ركز على عادة واحدة فقط من تبدأ التغيير. اربط العادات الجديدة بعادة قديمة، مثلاً بعد ما بشرب قهوتي اليوم بكتب 3 أشياء أنا أحب أني أكتبها إذا كنت أحب الكتابة، أو أقرأ 3 صفحات من كتاب أحب أقرأ. حدد وقت ومكان محدد لهذه العادة. يعني العادات بشكل عام بحسب الكاتب تحتاج إلى روتين، وأيضاً تابع التقدم اللي تحدثه حتى لو كان بسيط، حاول أنك تسجله. بإمكانك تعزز عاداتك عن طريق المكافأة، وأيضاً تقبل الانتكاسات. من الطبيعي أن مرات نفشل ومرات نحس بالإحباط، لكن لازم نستمر كأن ما صار شيء. أيضاً بحسب الكتاب الاستمرار لمدة 30 يوم كافية لترسيخ هذه العادة. من الأفكار أيضاً في هذا الكتاب أن التحفيز مؤقت لكن العادات مستدامة، الهوية أهم من النتائج، وكل عادة صغيرة ممكن تخلق أثر كبير. يعني باختصار هذا الكتاب يقولك إذا أردت تغيير حياتك ما تحتاج لقرارات كبيرة أو خطط معقدة، ابدأ بعادة صغيرة واحدة فقط وكررها كل يوم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب الأثر المذهل للعادات البسيطة.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
6: كل المطلوب منك
7: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
8: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
9: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
10: اختياراتي مدمره حياتي
9: وكل جديد بالفن والعالم.
11: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
9: وشي من كل شيء.
12: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
9: ايه معنى رح بتغير مود.
13: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
9: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من 2 إلى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. التربية تعلن استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية. فوز العين وعجمان في دوري أدنوك للمحترفين.
1: الأخبار المحلية.

إلى التفاصيل أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافهما بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبلة السواحل اليمنية وعلمتنها عدد من البحارة المصريين وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ومع أسر وذوي البحار المختطفين ودعمها للمساعي الرامية إلى ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لعمليات القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية والحيوية. التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة القطارات أو قطارات الاتحاد سعادة شادي ملك رئيس تنفيذي لقطارات الاتحاد وعددا من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة في قصر الوطن بأبوظبي. واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب وعلى خطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة

0: يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام. أعلنت جمعية الفجور الخيرية عن تلقيها دعماً مالياً بقيمة 17 مليون درهم من صندوق الزكاة في دبي الإسلامي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل الخيري وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للفئات والأسر المستحقة للمساعدة. وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجور الخيرية بأن هذه المساهمة ستعزز من قدرة الجمعية على تلبية احتياجات الحالات المحتاجة والحالات الإنسانية المستفيدة من خدماتها وتوسيع نطاق الدعم ليشمل عددا أكبر من الأسر المستحقة ضمن الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع دبي الإسلامي وحرصه على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن آلاف الأسر ودعم الفئات المحتاجة والمسجلة في قاعدة بيانات مساعدات الجمعية. أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن إجازة عيد الأضحى المبارك للمدارس الخاصة في دبي ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 25 من مايو الجاري وتستمر حتى يوم الأحد 31 من مايو على أن يستأنف الدوام المدرسي يوم الاثنين 1 من يونيو المقبل وذلك وفقا للتقويم الأكاديمي الموحد. وأكدت الهيئة عبر منشور توعوي نشرته على حساباته الرسمية أن الإجازة تشمل جميع المدارس الخاصة في الإمارة ضمن مواعيد العطل الرسمية المحددة مسبقاً في التقويم الدراسي بما يضمن توحيد مواعيد الإجازات بين مختلف المدارس الخاصة بمناهجها التعليمية المتنوعة. أطلق نادي الفجر العلمي مبادرة فكرة وهي مبادرة مجتمعية تأتي في إطار الاحتفاء بعام الأسرة 2026 وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع داخل الأسرة الإماراتية وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتميزا. تهدف مبادرة فكرة إلى توفير منصة علمية ومجتمعية داعمة للمبدعين من مختلف الفئات من خلال احتضان الأفكار التطويرية وتمكين أصحابها من تحويلها إلى نماذج ومشاريع قابلة للتطبيق بما يعزز دور المجتمع في دعم الابتكار وتنمية الطاقات الوطنية الشابة. حول هذه المبادرة يتحدث الدكتور أسامة الإصفا مدير الأنشطة والعضوية في نادي الفجر العلمي.
1: هذه المبادرة أطلقناها من ضمن أنشطة النادي وخطة النادي السنوية بمناسبة عام الأسرة وطبعا كلنا فخورين بالإمارات. المبادرة تعمل على دعم مسيرة تعزيز دور العلم في خدمة المجتمع وهي إحدى مبارات علمية ابتكارية راح نركز فيها على الإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الوطنية من أبناء إمارة الفجيرة.

0: من المجتمع. أهدافها الرئيسية تمكين المشاركين في التعبير عن قدراتهم العلمية والفكرية، تشجيع البحث العلمي ودعم البحث العلمي وتعويد المجتمع على أسلوب البحث العلمي، أيضا في دعم إنتاج أفكار ابتكارية تقدم حلول تعليمية أو تقنية تفيد في الحياة العملية والاجتماعية وتخدم المجتمع في ديمومة واستمرارية، وأيضا في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية تكون سهل تطبيقها، وسنكون داعمين في تطبيقها وتحقيقها. المبادرة يعني حتى تمر بمراحل، احنا الآن بمرحلة إطلاق المبادرة، ومن ثم بعد إطلاقها اليوم عملنا موقع خاص في المبادرة للتسجيل وشرحها والأهداف اللي فيها والمفهوم والفئات المستهدفة. هي 3 فئات، من 9 إلى 12 سنة مرحلة أساسية ابتدائية، وفي عندنا من 15 إلى 22 طلاب وطلاب الجامعات والثانويات، وفي عندنا الفئة البالغين أو اليافعين من 23 لغاية 45 سنة من مختلف شرائح المجتمع للجميع من المواطنين. الآن هي مرحلة استقبال الأفكار لغاية تقريبا 25/6، وإحنا نستقبل. بعد كذا حتيجي لجنة من مختصين وخبراء بفرز الأفكار، راح يقام معرض علمي لفرز الأفكار والمشاريع وكذا وطرحها، وراح نكون إن شاء الله في رعاية كريمة من شخصية اعتبارية بإمارة الفجيرة.
1: الأخبار الدولية.
2: أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا. أسفر قصف إسرائيلي عن سقوط قتلى وجرحى في جنوب لبنان وسط إنذارات بإخلاء بلدات، وأطالب لبنان الأمريكيين بالضغط على تل أبيب لوقف هجماتها على البلاد. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران، متهمة إياهم لتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. أقر الكنيسة الإسرائيلي في وقت متأخر قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية. أعاد الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب الأزمة إلى نقطة التعقيد الأولى بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعا الخطة التي قدمتها طهران، واصفا إياها بأنها غير مقبولة على الإطلاق. ولم يحدد ترامب علنا البنود التي يرفضها، فإن مضمون الرد الإيراني يكشف أن واشنطن اصطدمت بحزمة شروط واسعة أرادت إيران إدراجها قبل الذهاب إلى أي تسوية.
1: الأخبار الاقتصادية.
2: أعلنت غرف دبي اليوم أن الدورة المقبلة من منتدى دبي للأعمال الصين ستقام بمدينة شينغن في 24 أكتوبر 2026، وسيجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال من دبي والصين بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتجارة والابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا. أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وولد عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الظاهرة القابضة، وهي مجموعة عالمية متخصصة في الأعمال الزراعية وتتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا لها بهدف استكشاف فرص استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قدرات الخدمات اللوجستية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم. أعلنت شركة مبادل للاستثمار مبادل عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار أمريكي في مشروع فورنسي الثالث التابع لشركة أورستد، ومن المقرر أن يصبح المشروع الواقع قبالة السواحل نورفولك في المملكة المتحدة عند اكتماله أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم.
1: الأخبار الرياضية.

0: فاز الوصل على الجزيرة بهدفين مقابل هدف أمس في استاد محمد بن زايد ضمن مواجهة الجولة 25 من دوري أتنوك للمحترفين كرة القدم. بهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الجزيرة عند 41 نقطة في المركز الرابع، فيما فاز النصر على كلباء بهدفين مقابل هدف في استاد آل مكتوم ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر. في استاد صقر بن محمد القاسمي تعادل خفكان مع الوحدة بهدف لكل منهما ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، والوحدة إلى 40 نقطة في المركز الخامس. على اتحاد الإمارات للبولينج اختيار 6 لاعبين لقائمة المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية بالدوحة والمستمرة حتى 22 من مايو الجاري. وضمت القائمة كل من اللاعبين سلطان الخبيسي وعبيد السعدي وحميد المازني وأحمد المهري عبد الله البلوشي وحمد أهلي، إضافة إلى أحمد خميس العلي مدير المنتخب والمدرب بوب ليرن. وكان لاعبو المنتخب الوطني قد أنهوا تدريباتهم أمس استعدادا لخوض المنافسات التي تقام في مركز قطر للبولينج. كرمت القيادة العامة لشرطة دبي الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات الهوائية في نسخته الرابعة، والذي نظمته لجنة تأمين الفعاليات ومبادرة مجلس الروح الإيجابية ونادي ضباط شرطة دبي في حلبة دبي أوتودوريوم. وصلت قيمة جوائزه إلى 90,000 درهم.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الثلاثاء صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. وعن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 36 درجة مئوية والرطوبة 35%. في دبا بلغت 36 درجة مئوية والرطوبة 29%. في طويين بلغت درجة الحرارة فيها 37 درجة مئوية والرطوبة 24%. أما في مسافة فقد بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية والرطوبة 25%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 35 درجة مئوية والرطوبة 30%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن.

0: رحمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
3: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
4: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6 مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام. ستار اوف ذا ويك، نجم الاسبوع.
1: ستار اوف ذا ويك لها الاسبوع نجم حظي بالعديد من الألقاب سواء من جمهوره أو من زملائه، فهو برنس الأغنية، أمير الغناء، صاحب الصوت الماسي، وملك الوسامة، وملك الإحساس، ومهندس الأغنية العربية. ما كان طريقه أبداً سهل أو ممهد، بدأ طريق النجومية منذ الصغر ليتربع على عرش الأغنية العربية. نجمنا لهالأسبوع الفنان ماجد المهندس.

أحب مجد المهندس الفن والغناء منذ طفولته وتأثر بناظم الغزالي وسعدون جابر، لكنه درس هندسة الطيران وكان يهوى مهنة الخياطة اللي اشتغل فيها عدة سنوات. ماجد عبد الأمير عذير العتابي من مواليد 25 من أكتوبر عام 1971، فنان عراقي وأيضاً يحمل الجنسية السعودية منذ عام 2010. انولد ماجد بمدينة بغداد وعنده 3 إخوة وأختين. بدأ العمل إلى جانب أبوه بمهنة الخياطة إلى أن شعر وحس بأنه عنده إحساس كبير بداخله مستعد أنه يتفجر بأي لحظة. اتمرد على الواقع، طلع من البيت، سافر إلى الأردن بعد معارضة أهله الشديدة لدخوله لمجال الفن.

لكن ما لاقى بالغربة الشيء اللي بيناسبه. شركات الإنتاج ما استقبلته بهداك الوقت ولا الأيادي احتضنته. هذا الشيء خلاه مضطر ليرجع إلى العمل كخياط نهاراً ومطرب وعازف على العود ليلاً. وهون التقى بالفنان فائق حسن اللي دعمه ومن بعدها صار مدير أعماله. ترك ماجد هندسة الطيران لولعه الشديد بالفن والغناء ولقب نفسه ماجد المهندس. درس ماجد أصول الموسيقى وتلقى العلوم الموسيقية وتقدم للجنة لاختبار الأصوات بالإذاعة العراقية. كانت النتيجة تزكيته من أساتذة كبار منهم حسن الشكرجي، ياسين الراوي، خليل إبراهيم، عادل الشيمي ومحمد نوشي. ومن هداك الوقت اعتمد كمطرب شاب بالإذاعة والتلفزيون العراقي.

0: بحياته الخاصة تزوج مجد المهندس من سيدة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا. انفصل عن زوجته اللي أنجب منها ابنه الوحيد محمد، وطبعا بهداك الوقت حصلت على الحضانة كاملة للطفل. هيدا الشيء ترك أثر كتير كبير بقلبه، وطلب من صديق له كتابة كلمات أغنية غناها لابنه محمد، كانت بعنوان حبك قتلني محمد. محمد ابنك على الخط.
1: وي بابا. الو
2: الو
1: بابا.
2: ها وي بابا.
1: وي بابا صافا.
2: وحشتك.
1: وانا كمان توحشتك يا بابا.
2: وينك انت؟
1: ها
2: وينك؟
1: انا في بيروت يا بابا. انا بيروت حبيبي.
3: حلوي السوربريز حمودي، حبيت انه تحكي مع بابا.
2: ايه.
3: شو بتحب فيه؟ شو اكتر شي بتحبه؟
2: حبه هو.
1: بابا أنا موت فيك يا بابا. أنا نحبك زادة يا بابا، نحبك كثير، توحشتك برشة برشة برشة.
2: أكيد.
1: يلا بابا خلص شغل نجيك إن شاء الله.

بدايته كانت بعام 1991 مع أغنية المشكلة، ومن بعدها انضم مجد المهندس إلى شركة الخيول، وكانت انطلاقته الفنية مع هالشركة اللي أنتجت له أول أعماله الفنية، ومن بعدها صدر له 3 ألبومات فنية هن مو بس حبك وأنت تجنن ودقات قلبي.

دعسيته بالبلدان العربية من بعد التعاون مع شركة الخيول، وكانت مشاركته الأولى بمهرجان الأغنية العربية بالمنامة عام 2001 كانت نقطة انطلاق بعد فوزه بالجائزة الأولى للأغنية العربية، ومن ثم العديد من المهرجانات والمشاركات اللي قدمته إلى الجمهور إلى أن أقام بشكل دائم في الإمارات. وطبعا انتقل لشركة روتانا، وهون ازدادت شهرته الفنية وأطلق عليه جمهوره ومحبي بكافة أنحاء الوطن العربي اسم برنس الغناء العربي.

0: أما عن تجربته بالتمثيل فقد اعتبر مجد المهندس بإحدى مقابلاته الصحفية أن دخوله إلى عالم التمثيل ما يزال سابق لأوانه. بيقول: أمامي الكثير والكثير لأقدمه للغناء، وكان هناك مرة واحدة للظهور دراميا وظهرت فيها بشكل شخصي بشخصي مجد المهندس في مسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي، وكنت سعيد بالتجربة لأني خرجت فيها بشخصية المطرب لا الممثل.
1: عيد ميلادك يا حبيبي أو يا حبيبتي حسب صاحب عيد الميلاد، تورته وشمع وجاتوه وباتون سليه. دي تغني عشان ما تقولش بتنسى ليه.
2: باتون سليه ايه يا استاذ عادل؟ انت شغال في فرن؟ انت متأكد انك الاستاذ عادل سعيد الشاعر المصري المشهور؟
1: اوريك الرقم القومي؟
2: لا ما في داعي بس.

0: الثانية أتمنى تحضر مجموعة راقية شوية وأحسن.
1: لا أنا عندي كثير
2: يعني. قام المهندس بإحياء العديد من الأغاني من التراث العراقي مثل جنة جنة وميجنة، وقدم العديد من الأغاني الوطنية لبلديه العراق والسعودية ولغير بلدان عربية، وطبعا العديد من الأغاني الوطنية منها تفرج يا عراق، بلد الحبايب، صباح الخير يا لبنان، يا وطننا، وشارك أيضا بأوبريت الضمير العربي لضم العديد من الفنانين العرب.

الجنة. أيضا له العديد من الأغاني الوطنية للسعودية مثل أغنية وحدة وطن في افتتاح مهرجان الجنة الدرية بدورته 25 عام 2010، أبشرك حنا بخير وسلامة بمناسبة نجاح العملية الجراحية للملك عبدالله التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأغنية الله يعز الدار بمناسبة اليوم الوطني السعودي عام 2014، أغنية تحمل اسم الملك سلمان بعام 2015. أيضا شارك بمهرجان الجنة الدرية بدورته 32 بأوبريت أئمة وملوك وعدد كبير من الأغاني الأخرى. أيضا غنى حلوة الإمارات من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمي.

برصيد البرنس مجد المهندس العديد والعديد من الأغاني المنفردة وأيضا الألبومات، منها أول ألبوم كان سنة 2000 مع شركة الخيول، كان فيه 10 أغاني بعنوان مو بس أحبك. أيضا مع شركة الخيول بال2001 أنت تجنن، وكان فيه 8 أغاني. بال2002 أيضا دقات قلبي، وكان أيضا من إنتاج الخيول. من بعد انضم لروتانا وكان أول ألبوم بعنوان وحشني موت بال2005. من بعد توالت الألبومز مع روتانا بال2006 أنا انجنيت، بال2008 انسى، 2009 اذكريني، 2012 أنا وياك، بال2015 كان ألبوم بعنوان مجد المهندس. أما الألبوم اللي ضم 24 أغنية ما شاء الله كان بال2018 بعنوان الدنيا دوارة. أيضا بال2020 كان له ألبوم شهد الحروف، والألبوم الأخير بال2021 يا وحش الدنيا.

أيضا برصيده العديد من أغاني شارات المسلسلات، تترات المسلسلات الخليجية والمصرية، منها لمسلسل الاختيار الصعب ب 2006، أيضا لمسلسل نعم ولا ب 2007، لوجه آخر أيضا ب 2007، أيوب ب 2008، وبو كريم برقبتة سبع حريم ب 2011، أيضا غنى لمسلسل وجع الانتظار ب 2011، وشوية أمل كمان بعام 2011، غنى أيضا تتر البلطجي ب 2012 وتتر للحب كلمة ب 2014، أيضا غنى لتتر مسلسل العم صقر ب 2015، وب 2016 غنى بياعة النخي، أيضا أغنية الخذلان من مسلسل قلبي معي ب 2017، وبال 2021 كان غنى تتر لبرنامج على نياتكم ترزقون، ومن نحن لبرنامج قلبي اطمأن.

خلال مسيرة تماجد المهندس الفنية، تعاون المهندس مع العديد من المطربين العراقيين والعرب، إن كان على صعيد الغناء أو حتى على صعيد التلحين، مثل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الحساس حسين الجسمي، فنان العرب محمد عبدو، الفنان الإماراتي منصور زايد، وأيضا راشد الماجد وغير الكتار الحقيقة.

نامي يا عيني. كنا عم نسمع وهي من كلمات فائق حسن وألحان كاظم الساهر. أيضا له مع راشد الماجد الحقيقة العديد والعديد من الجلسات الغنائية وأغاني الدويتو. خلونا نسمع جلسة من جلساتهم الرائعة جدا بعنوان تناديك.

قدم أيضا دويتو غنائي مميز جدا مع الفنانة المصرية أمال ماهر وحقق نجاح كتير كبير، وكانت ديو بعنوان أعترف، كانت من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز.

أيضا قدم دويتو مع الفنانة السورية أصالة بعنوان الليلة، وكان من كلمات قوس وألحان عزوف، وأيضا رجع قدم مع أصالة

أيضا من أغاني ديو المميزة كان ديو مجد المهندس مع الفنانة داليا مبارك، وكان من كلمات شاعر الوطن علي الخوار وألحان عادل عبدالله أغنية الحب الكبير.

أما التريو فكان بعنوان أنا أنا من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد الشامي، وتوزيع كان لزيد نديم، أما الغناء فكان لمجد المهندس برفقة راشد الماجد ووليد الشامي.

وما بننسى الديو المميز مع الحساس حسين الجسمي لما جمعتهم أغنية من ألحان عبدالله الجاسم وكلمات أصايل بعنوان كل ما أشوفك أبتسم.

الإصدار الأخير للبرنس ماجد المهندس كان الألبوم الجديد واحش الدنيا بمناسبة عيد الفطر، عيد على الجمهور ومتابعينه بمجموعة من الأغاني. الحقيقة الألبوم بيتضمن 15 أغنية، 4 منها أغاني تعتبر جديدة و11 أغنية كان تم إطلاقها تباعا بالسنتين الماضيتين، طبعا من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات. عيد الجمهور أول شيء بالميني ألبوم بالأغاني الجديدة، كانت إهداء منه لجمهوره، وطبعا أشعار لأحمد العلوي، أحمد الصانع، نهار، بهاء الدين محمد، وألحان منوعة كانت من نصيب محمود خيامي، أحمد الهرمي، إبراهيم الغانم وغيرهم.

طبعا جاء المني ألبوم بعد ما قدم المهندس نشاط فني وعطاء عبر الأغنية السنجل ووجوده بالقرب دائما الجمهور عبر الأونلاين بالرغم من الظروف الصعبة اللي شاهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. وحش الدنيا كانت من كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع لزيد نديم. الفاتنة كانت من كلمات نهار وألحان أحمد الهرمي وتوزيع لسيروس. وكمان لا تترك القلب من كلمات أحمد الصانع وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع لوليد سلطان. ونصاب الأغنية اللي غناها باللهجة المصرية كانت من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمود خيامي والتوزيع لمحمود الشاعري.

ومن المفارقات بالميني ألبوم تصوير الكليب لأغنية وحش الدنيا بمحافظة العلا، لتكون للزيارة الثانية للعلا من بعد ما شارك بختام فعاليات شتاء طنطورة بحفل غنائي بفبراير 2019. أيضا تصدر الفنان مجد المهندس الترند الحقيقة على تويتر بأغنيته كيفك، أول عمل غنائي بيقدمه باللهجة اللبنانية من بعد ما قدم بمعظم اللهجات الغنائية إن كان بالخليجي العراقي المصري، غنى باللبناني أخيرا مجد المهندس بعد هالسنوات، وجرب يغني اللهجة اللبنانية بأغنية كيفك من كلمات سمر هنيدي وألحان محمود خيامي.

إذن ما شاء الله المعروف عن الفنان مجد المهندس غزارة إنتاجه وكثرة الحفلات التي يحييها، بحس بتحس أنه في نوع من التمرين المتواصل للصوت بدل الانتظار لفرص مناسبة أكثر. دائما اختيارات مجد المهندس مميزة رائعة حساسة بتوصل للقلب مباشرة، ومنحييه على طريقتنا الخاصة. وأكيد رح نختم مشوارنا بالفاتنة اللي هي من ألحان أحمد الهرمي، وطبعا أغنية كانت أول من طرحت على اليوتيوب، حققت 2 مليون مشاهدة خلال يومين. هلأ حاليا صار عليها مشاهدات

أكثر من 15 مليون مشاهدة لأغنية الفاتنة. نختم فيها مشوارنا ومنتمنى التوفيق للبرنس مجد المهندس بكل مسيرته، ويضل يمتعنا بأجمل منوعات الغنائية اللي بيقدمها، ودائما بتسمعوها عبر أثير الفجيرة FM 92.6.

0: ستار اوف ذا ويك، نجم الاسبوع. مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
1: فجيرة اف ام.
2: تعرف حمود ان بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الانسان بالراحة والامان،
0: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
2: واول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
0: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
2: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة،
2: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
3: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة اف ام.
4: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والاشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
0: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5، من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
4: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك، بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: آخر أخبار الملاعب،
9: تغطيات ولقاءات حصرية،
8: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
9: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
8: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الثانية، أهلا بحضراتكم.

0: في موجزنا محليا، سلطان القاسم يتسلم شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من منظمة اليونيسف. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. جمعية الفجيرة الخيرية تعلن عن تلقيها دعما ماليا بقيمة 17 مليون درهم من صندوق الزكاة في دبي الإسلامي. السجن 10 سنوات لمدانين بتأييد أعمال إرهابية في البحرين. أيضا أقليميا ودوليا، مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب ليلة أمس الاثنين. إيران تلوح بتخصيب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة. استقالة وزيرة بريطانية وستارمر يتمسك بمنصبه. في الاقتصاد، مجلس الأمن السبراني وسايبكس القابضة يطلقان مصنع الإمارات السبراني. غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شينغن 14 من أكتوبر المقبل. نادي الفجيرة العلمي يطلق مبادرته المجتمعية فكرة في إطار الاحتفاء بعام الأسرة 2026. في الرياضة، فاز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين. فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد يحصد لقب بطولة هونغ كونغ. ومنتخب البولينج يشارك ب6 لاعبين في الألعاب الخليجية. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، والمتد وياكم من الساعة 2:00 1:15 عصرا.
4: أكيد بيكون مشوارنا

0: 155 55 16 ورقم الواتساب 0922 315 15.
1: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
0: يا هلا مرحبا.

0: سكر خلال زيارة عمل أجراها الإمارات العربية المتحدة، وعقد الجانبان مباحثات وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التطورات الدولية والأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.
1: وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، والتي تركزت على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار شعبي البلدين الصديقين.
0: وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيدا على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.
1: واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021 بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة،
0: وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.
1: ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودعم مجالات التعاون الممكنة مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية وتمكين تبادل المواهب وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاعات الخاصة في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحيوية والمتقدمة.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير زيلنسكي رئيس أوكرانيا اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرها في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالم.

بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وجدد فخامة الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما عرب فخامته عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات وأهمية هذه المساعي الإنسانية.

أساس السياسة والفراسة والأفكار، وخالد اللي بسمه النصر مقرون، وانكثرت الأشوار يندر بالأشوار.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد وأعدم القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة في قصر الوطن في أبوظبي.
2: وطلع السمو خلال اللقاء على مسجدات مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب وعلى الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة بما يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام.
1: واستمع سموه إلى شرح مفصل حول التجهيزات والاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع قطار الركاب المرتقب الذي سيجري تشغيله خلال العام الجاري.
2: كما اجتمع سموه مع عدد من المسؤولين من فريق تكامل السياسات العامة للسكك الحديدية والشاحنات برئاسة سعادة راشد لاحج المنصورية المدير العام لجمارك أبوظبي وبمشاركة عدد من أعضاء الفريق من وزارة الداخلية وشركة قطارات الاتحاد وشرطة أبوظبي. وطلع سموه على مستجدات 11 مبادرة تعنى بتعزيز تكامل السكك الحديدية ضمن منظومة النقل في الدولة تم تطبيق 4 منها بنجاح.
1: وأشاد سموه بجهود فرق العمل في قطارات الاتحاد والجهات المعنية وبالإنجازات النوعية التي حققتها على صعيد تنفيذ مراحل مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية وأعمالها التشغيلية مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات متواصلة يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء بنية تحتية متكاملة ترسخ مكانة الإمارات مركزا إقليميا رائدا في قطاع النقل واللوجستيات.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: كل المطلوب منك
6: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
7: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
8: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
9: اختياراتي مدمرة حياتي
8: وكل جديد بالفن والعالم.
10: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
8: وشي من كل شي.
11: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
8: ايه معنا رح بتغير مود.
12: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
8: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
8: آخر أخبار الملاعب،
3: تغطيات ولقاءات حصرية،
8: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
3: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
8: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
0: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
0: بعدين بلش الدوام.
6: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل خلكم يانا.
2: يا هلا مرحبا.

0: مصر العربية. الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. جمعية الفجيرة الخيرية تعلن عن تلقيها دعماً مالياً بقيمة 17 مليون درهم من صندوق الزكاة في دبي الإسلامي. إقليمياً ودولياً، السجن 10 سنوات لمدانين بتأييد أعمال إرهابية في البحرين. مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين في الجنوب ليلة الاثنين. إيران تلوح بتخصيب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة. استقالة وزيرة بريطانية، وستارمر يتمسك بمنصبه. في الاقتصاد، غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شنغن 14 أكتوبر المقبل. نادي الفجيرة العلمي يطلق مبادرته المجتمعية فكرة في إطار الاحتفاء بعام الأسرة 2026. في الرياضة، فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين. فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد يحصد لقب بطولة هونغ كونغ. ومنتخب البولينج يشارك بستة لاعبين في الألعاب الخليجية. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا الإخبارية. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستني.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة فكرة، وهي مبادرة مجتمعية تأتي في إطار الاحتفاء بعام الأسرة، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع داخل الأسرة الإماراتية وتحويل أفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة
2: وأيضا أكثر استدامة وتميزا. وتهدف هذه المبادرة مبادرة فكرة إلى توفير منصة علمية ومجتمعية داعمة للمبدعين من مختلف الفئات من خلال احتضان الأفكار التطويرية وتمكين أصحابها من تحويلها إلى نماذج ومشاريع قابلة للتطبيق، بما يعزز دور المجتمع في دعم الابتكار وتنمية الطاقات الوطنية الشابة.
1: وحول هذه المبادرة كان هناك لقاء مع الدكتور أسامة الأسمر مدير الأنشطة والعضوية في نادي الفجيرة العلمي.
3: هذه المبادرة أطلقناها من ضمن أنشطة النادي وخطة النادي السنوية بمناسبة عام الأسرة، وطبعا كلنا فخورين بالإمارات. المبادرة تعمل على دعم مسير تعزيز دور العلم في خدمة المجتمع، وهي إحدى مبارات علمية ابتكارية راح نركز فيها على الإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الوطنية من أبناء إمارة الفجيرة. المبادرة حتكون من 9 سنين لغاية 45 سنة، طبعا بأجزاء وشرائح مختلفة من المجتمع. أهدافها الرئيسية تمكين المشاركين في التعبير عن قدراتهم العلمية والفكرية، تشجيع البحث العلمي ودعم البحث العلمي وتعويد المجتمع على أسلوب البحث العلمي، أيضا في دعم إنتاج أفكار ابتكارية تقدم حلول تعليمية أو تقنية تفيد في الحياة العملية والاجتماعية وتخدم المجتمع في ديمومة واستمرارية، وأيضا

في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية تكون سهل تطبيقها، وسنكون داعمين في تطبيقها وتحقيقها. المبادرة يعني حتى تمر بمراحل، احنا الآن بمرحلة إطلاق المبادرة، ومن ثم بعد إطلاقها اليوم عملنا موقع خاص في المبادرة للتسجيل وشرحها والأهداف اللي فيها والمفهوم والفئات المستهدفة. هي 3 فئات، من 9 إلى 12 سنة مرحلة أساسية ابتدائية، وفي عندنا من 15 إلى 22 طلاب وطلاب الجامعات والثانويات، وفي عندنا الفئة البالغين أو اليافعين من 23 لغاية 45 سنة من مختلف شرائح المجتمع للجميع من المواطنين. الآن هي مرحلة استقبال الأفكار لغاية تقريبا 25/6، وإحنا نستقبل. بعد كذا حتيجي لجنة من مختصين وخبراء بفرز الأفكار، راح يقام معرض علمي لفرز الأفكار والمشاريع وكذا وطرحها، وراح نكون إن شاء الله في رعاية كريمة من شخصية اعتبارية بإمارة الفجيرة.

0: أيضا في أخبارنا لليوم، بدأ مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية تدريبا جديدا لمنتسبي مركز الفجيرة للمغامرات على أساسيات استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي الجي بي إس لتمكينهم من تحديد مواقعهم بدقة أثناء الرحلات الاستكشافية والمغامرات الميدانية والحد من أخطار الضياع أو فقدان الاتجاهات في الجبال والمناطق الوعرة، بما ينسجم مع طبيعة أنشطتهم التي تتطلب استخداما دقيقا للتقنيات الملاحية الحديثة.
1: جاء ذلك خلال ورشة تدريبية متخصصة باستخدام جهاز تحديد المواقع جي بي اس، وذلك ضمن خطته التدريبية الهادفة إلى تطوير المهارات التقنية وتعزيز توظيف التقنيات المكانية في مختلف المجالات العملية وبما يتماشى مع متطلبات الأنشطة الميدانية التي ينفذها مركز الفجيرة للمغامرات. وأكد الدكتور أحمد حسن المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات أن الورشة عرفت المنتسبين على الشبكة المساحية الحديثة الخاصة بإمارة الفجيرة، بما يسهم مباشرة في رفع جاهزية الإمارة لمتطلبات التحول الرقمي ودعم تطبيقات الذكية المعتمدة على البيانات المكانية عالية الدقة.

أيضا بما في ذلك أنظمة التخطيط الحضري والمتقدم والتقنيات المستقبلية المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، مؤكدا أن المركز يواصل تطوير منظومته الجينوماكية بما ينسجم مع رؤية الفجيرة نحو مستقبل رقمي مستدام قائم على المعرفة والدقة والابتكار.

0: أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للمصارعة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في تهدف إلى دعم وتطوير رياضة المصارعة على مستوى الدولة من خلال تأسيس قاعدة متينة للعبة في إمارة الفجيرة واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها لتكون رافدا للمنتخبات الوطنية إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية.
1: ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للمصارعة الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون فيما مثل نادي الفجيرة الفنون القتالية نادر أبو الشاويش، وذلك بحضور محمد خليفة المبارك وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
0: وأكد نادر أبو شاويش على اعتزازه بهذه الشراكة مشيرا إلى أنها تجسد رؤية النادي في أن يكون منصة رياضية آمنة وحاضنة للمواهب تسهم في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل، وأضاف أن النادي يسعى من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ منظومة رياضية رائدة في إمارة الفجيرة، ومتمنيا أن تحقق الشراكة أهدافها في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة المحلية.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير.

0: كنشرب قهوة وكنشد التليفون،
1: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
2: بعدين نبلش الدوام.
3: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لاني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
2: كتبكم من حمود محمد
1: ونورا مبارك،
2: رافقنا عبد العال حيدوكي ونسر عقرباوي باختياراتهم المميزة. أوقات سعيد، أتمنى لكم مع إذاعة الفجيرة أف أم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة،
2: إلى اللقاء.

0: الفجيرة اف ام والهوى شربي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: هذه نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية من أهم وأبرز العناوين. حاكم الشارقة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة

0: الشارقة الصحية ومنظمة اليونيسف. الإمارات تدين اختطاف ناقلة رفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. دائرة الموارد البشرية في الفجيرة وبناء على التوجيهات السامية تعلن إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. وارتفاع أسعار النفط.
1: الأخبار المحلية.
0: حياكم الله. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي. وقع الاتفاقية كل من الدكتور عبد العزيز سعيد المهاري رئيس هيئة الشارقة الصحية ولنا الوريكات مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق الطفل وتبادل الخبرات التقنية والإحصائية وإطلاق مبادرات ميدانية تخدم المجتمع بصورة مباشرة ومستدامة. يأتي توقيع الاتفاقية امتدادا لمذكرة التفاهم الأولى التي أبرمت في نوفمبر 2018 وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كبيئة نموذجية توفر للأجيال القادمة أفضل فرص النمو والتمكين. أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ومع أسر وذوي البحارة المختطفين ودعمها للمساعي الرامية إلى ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لعمليات القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية. كما أكدت الوزارة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية وضمان سلامة الطواقم.

0: عشرية في الفجيرة، وبناء على التوجيهات السامية واستنادا لما وردنا من جهات الاختصاص، تقرر أن تكون إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك 2026 الموافق 1447 هجرية إلى جميع الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة من الاثنين الخامس والعشرين وحتى 29 من مايو 2026، ويستثنى من ذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل حسب الأنظمة المتبعة لديهم. وبهذه المناسبة السعيدة نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو رئيس الدولة وإلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو حاكم الفجيرة وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وحكومة وشعب الإمارات وجميع المقيمين والمحبين لدولتنا الغالية دولة الإمارات، وكل عام والجميع بألف خير.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، ألقت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد محاولتهم دخول البلاد عبر البحر. وأضافت الوزارة أن أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية أصيب خلال اشتباكات وقعت مع المتسللين أثناء عملية ضبطهم. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن بحق 10 متهمين في 9 قضايا مرتبطة بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المملكة، وفق ما أفادت به النيابة العامة. قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال اليوم الثلاثاء إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد بحسب وصفه. قدمت وزيرة بريطانية استقالتها اليوم الثلاثاء داعية رئيس الحكومة كير ستارمر إلى الاستقالة في أول خطوة من هذا النوع في الحكومة، فيما أكد ستارمر الاستمرار في الحكم. وقالت وزيرة الدولة مياتا فامبوليه في رسالة استقالتها التي نشرت على منصة إكس متوجهة إلى ستارمر، قالت: أحثكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب ووضع جدول زمني لانتقال منظم حتى يتمكن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعد بها البلاد. لكن ستارمر أعلن لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت قائلا: يتوقع الشعب منا الاستمرار في الحكم، هذا ما أفعله وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة، وفق ما ورد في بيان حكومي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الاقتصاد إلى أسعار النفط، مستمعين، ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بالأسواق الأسيوية اليوم الثلاثاء، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتا أو 0.29% لتصل إلى 104.51 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.32% ليبلغ 98.38 دولار بحلول الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش. وكان الخامان قد سجل ارتفاعا بنحو 2.8% في جلسة أمس الاثنين. إلى أسعار الذهب، ارتفعت أيضا أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء، فيما سجلت بقية المعادن النفيسة أداء متباينا. صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4757.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.8% لتسجل 4768.20 دولار.
1: الأخبار.

0: رياضية.
1: في الرياضة، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 11 إلى 22 من مايو الجاري، حيث تمثل الإمارات ب 164 رياضيا ورياضية بواقع 115 لاعبا و 49 لاعبة أو 49 لاعبة يخوضون المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية. أعلن اتحاد الإمارات للجودو برنامج منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين لأقل من 15 و18 عاماً، والتي تقام على مدار يومي 16 و17 من مايو الجاري بمقره في برياس تحت شعار حصنتك يا وطن.
0: أخبار الطقس.
1: الطقس متابعينا صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%، في دبا 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%، وفي مسافي 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 19%. نهاية نشرتنا، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء

0: وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: والسينما كمان بخليك up to date مع الأغاني
1: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
2: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
3: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
4: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
5: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
0: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
7: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
8: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
9: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
10: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
11: بتوقيت الفجيرة.
5: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز أخبار الخامسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، عبد الله بن زايد يدين تسلل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ مخطط إرهابي. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. دائرة الموارد البشرية في الفجيرة، وبناء على التوجيهات السامية، تعلن إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك من الاثنين 25 وحتى 29 من مايو الجاري. جمعية الفجيرة الخيرية تعلن عن تلقيها دعما ماليا بقيمة 17 مليون درهم من صندوق الزكاة في دبي الإسلامي. إقليميا ودوليا، السجن 10 سنوات لمدانين بتأييد أعمال إرهابية في البحرين. مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب ليل أمس الاثنين. إيران تلوح بتخصيب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة. استقالة وزيرة بريطانية، وستارمر يتمسك بمنصبه. في الاقتصاد، غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شنغن 14 من أكتوبر المقبل. نادي الفجيرة العلمي يطلق مبادرته المجتمعية فكرة في إطار الاحتفاء بعام الأسرة 2026. في الرياضة، فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين. فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد يحصد لقب بطولة هونغ كونغ. ومنتخب البولينج يشارك ب6 لاعبين في الألعاب الخليجية. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تابد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: كلمات محمد خليفة.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
2: كل المطلوب منك،
3: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
5: اختياراتي مدمرة حياتي،
0: وكل جديد بالفن والعالم.
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور،
0: وشي من كل شي.
7: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود،
8: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
9: مع أونز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز تمام السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، عبد الله بن زايد يدين تسلل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بابيان الكويتية لتنفيذ مخطط إرهابي.

0: لجنة بالوطن تناقش جودة حياة أصحاب الهمم في التعليم والعمل بمشاركة ممثلي الحكومة. عطلة عيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية من 25 إلى 29 من مايو الجاري. إقليميا ودوليا، الكويت تحبط محاولة تسلل إيرانية عبر البحر. قتلى بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان. في الاقتصاد، السهل المزروعي يؤكد الإمارات قوة عالمية في البنية التحتية والطاقة. أبوظبي للزراعة تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي عبر حماية النباتات ومكافحة الآفات. 760.7 مليون درهم إيرادات سيراميك رأس الخيمة خلال الربع الأول. وفي الرياضة، اتحاد الريشة الطائرة يعلن عن مشروع وطني استعدادا لأولمبياد 2036. الجودو يعلن تفاصيل بطولة الإمارات المفتوحة، حصنتك يا وطن. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا الإخبارية. أنا هاجر الرئيسي، تحياتي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقبول.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة السابعة مساء، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية. دائرة الموارد البشرية في الفجيرة وبناء على التوجيهات السامية تعلن إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. وارتفاع أسعار النفط.
0: الأخبار المحلية.
1: أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ومع أسر وذوي البحارة المختطفين ودعمها للمساعي الرامية إلى ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لعمليات القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية. كما أكدت الوزارة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية وضمان سلامة الطواقم البحرية والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية. أعلنت دائرة الموارد البشرية في الفجيرة وبناء على التوجيهات السامية واستنادا لما وردنا من جهة الاختصاص، تقرر أن تكون إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك 2026 الموافق 1000

0: 25 وحتى 29 من مايو الجاري، ويستثنى من ذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل حسب الأنظمة المتبعة لديهم. بهذه المناسبة السعيدة نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى مقام سيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وإلى سيد صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وإلى سيد صاحب السمو حاكم الفجيرة حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وحكومة وشعب الإمارات وجميع المقيمين والمحبين لدولتنا الغالية دولة الإمارات، وكل عام والجميع بألف خير.
1: الأخبار الدولية
0: إقليميا ودوليا، ألقت وزارة الداخلية الكويتية اليوم القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد محاولتهم دخول البلاد عبر البحر. وأضافت الوزارة أن أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية أصيب خلال اشتباكات وقعت مع المتسللين أثناء عملية ضبطهم. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما بالسجن بحق 10 متهمين في 9 قضايا مرتبطة بتأييد وتحبيث الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المملكة، وفق ما أفادت به النيابة العامة. قدمت وزيرة بريطانية استقالتها داعية أو اليوم قدمت استقالتها داعية رئيس الحكومة كير ستارمر إلى الاستقالة في أول خطوة من هذا النوع في الحكومة، فيما أكد ستارمر الاستمرار في الحكومة. وقالت وزيرة الدولة مياتا فامبولي في رسالة استقالتها التي نشرت على منصة إكس متوجهة إلى ستارمر: أحثكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب ووضع جدول زمني لانتقال منظم حتى يتمكن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد. لكن ستارمر أعلن لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت قائلا: يتوقع الشعب منا الاستمرار في الحكم، وهذا ما أفعله.
1: الأخبار الاقتصادية
0: في الاقتصاد إلى أسعار النفط. ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخمبرنت بمقدار 30 سنتا إلى 0.29% أو إلى 104.51 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.32% ليبلغ 98.38 دولار بحلول الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش.
1: الأخبار الرياضية
0: في الرياضة، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية حفل افتتاح النسخة 4 من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 11 إلى 22 من مايو الجاري، حيث تمثل دولة الإمارات ب 164 رياضيا ورياضية بواقع 115 لاعبا و9 و40 لاعب يخوضون المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس بوجه عام صحو، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 30%، في دبا 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 29%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 33 درجة مئوية أيضا ونسبة الرطوبة 20%. شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها.
2: فرض.

0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسمك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. 12 مايو اليوم الثلاثاء، تحية مسائية لكل الأصدقاء، يسعد لي أوقاتكم. مجازين وحلقة جديدة ودائما عبر أثير الفجيرة أف أم وعبر الموجة 92.6. طمنوني عنكم، أخباركم، كيف كان نهاركم اليوم؟ دعوة لكم لتكونوا معنا بهالفترة المباشرة والمستمرة لغاية الساعة 9 مساء ودائما بتوقيت الإمارات. أحلى مساء اللي عم يسمعونا بالإمارات واللي هن أيضا عم يسمعونا خارج الإمارات، مساء للجميع. كيف الحال؟ عن جد كيفكن؟ تعرفوا أيام في حدا هيك بيسألكن كيفك رفع عتب، فأنت بتقول إيه الحمد لله أنا منيح ماشي الحال، لأنك بتحس أنه هو ما عم يسألك من قلبه أو ما بيهمه يعرف إذا كنت منيح أو لا، صح؟ مين منكم مر بهيك حالة؟ يشاركني. عسى الله ما يجي بعتب ولا هجر ولا غياب. عسى دايم نكون أحباب.

عسى دايم نكون أحباب. مساء الخير سهام، مساء الخير، تحياتي لأليك شمس، يسعد مساءك رامي، مساء الخير طارق، مساء الخير، مساء الخير لإيفا، مساء الخير للكابتن، مساء الخير لأصدقائي جميعا. شمس بيقول بشوف كل واحد عنده ظروفه، أنا ما بعاتبش خالص. تحياتي. هلأ العتاب هو جزء من محبتنا للأشخاص، ما منعاتب إلا الأشخاص اللي منحبهم ومنهتم فيهم على الأكيد. الشخص اللي ما بيهمك ما بتعاتبه، بس أكيد مش كل مرة ومش على طول. اليوم غلاف المجازين مع الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. رح نحكي عن حمائي وحذف جميع منشوراته، عن هيفا وهبي والشامي وحفل قادم لألون، استعدادات فضل شاكر لأعمال غنائية جديدة، راغب علامة يدعم إرثه الموسيقي وبيسلمه لمنصة دولية. بالمقلوب وتفاصيل فنية بحلقتنا على اليوم. أحلى مساء للكل، تحياتي لألكن وبتمنى لكم أجواء أحلى وأحلى وأحلى من السكر معنا. إليسا وأغنية من أجمل أغانيها، وكل حدا فينا فيه الأبيض فيه الأسود، كل حدا فينا فيه أيام حتى أكتر من حالة، مش حالتين ولا سكتين، احتمالات كتير وحالات كتير، صح ولا لأ؟

أقرب مسافة لي خط مستقيم. حليمة يا حليمة، شكرا لهالكلام الحلو يا حليمة. شو اسمك حلو يا حليمة. مأمون تحياتي، يسعد هالمسا. مروة مسا الخير. سهام، ميرسي لك يا سهام.

مأموم بسلم على رزان. الله يخليكم لبعض يا مأمون. أنجي مساء الخير. حليمة تحياتي إليك ولا حاتم الفيشاوي.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: يسعد مساكم جميعا كل مين عم بتابع الفجيرة اف ام اليوم. أنا أنس معكم بهالفترة المباشرة على الهواء ودائما ببرنامجنا ماجازين. غلاف مجلتنا الفنية لليوم مع الراحل الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وتقرير خاص إلي عن الفنان الراحل.
2: اوعى تبص وراك، مهما حصل بص لقدامك على طول، المهم إنك ما تستسلمش وتنام، لا لازم تقوم على طول.
3: فقدت الساحة الفنية العربية واحداً من أهم نجومها وأكثرهم تأثيراً بعدما رحل عن عالمنا الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة.
4: أنا مواطن مصري، اسمي عبد الرحمن، عبد الرحمن محمود أبو زهرة.
3: رحل الفنان القدير عن عمر ناهز 92 عاماً عقب رحلة طويلة مع المرض، تاركاً خلفه تاريخاً فنياً استثنائياً صنعه بالصوت المميز والحضور الطاغي والموهبة الكبيرة.

0: نعت نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة. وقال فودة إن عبد الرحمن أبو زهرة يمثل حالة فنية مختلفة، إذ نجح خلال رحلته الفنية في تقديم أدوار مؤثرة ومتميزة في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، تاركا بصمة خاصة في وجدان الجمهور العربي بعدما تجاوز رصيده أكثر من 420 عملا فنيا، كان آخرها ظهوره ضيف شرف في مسلسل ستات بيت المعادي.
1: لكن فلوسه أقل من عمل فني تاني في مغرف المال، أنا أختار الفني الرائع.
0: ولد عبد الرحمن أبو زهرة في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958 ليبدأ بعدها مشواره مع المسرح القومي. وكانت أول أعماله المسرحية عودة الشباب للأديب الكبير توفيق الحكيم.
2: مواقف كتير بتواجه الواحد على خشبة المسرح أو في الكواليس، وبكون أسبابها خارجة عن إرادته أو إهمال من حد، سواء كان في الملابس أو كان في المكياج أو في أي حاجة. من المواقف الظريفة اللي حصلت لي، ولو إنها يعني في لحظة حدوثها كنت عرقان جدا ومش عارف أعمل إيه، إنما دلوقتي لما الواحد بيفتكرها محتمل يعني يبتسم ويضحك على الموقف.
0: شهد المسرح انطلاقته الحقيقية وصقل موهبته الاستثنائية، حيث عرف بقدرته الكبيرة على تقديم الشخصيات المركبة والصعبة بإحساس عال وأداء مختلف.
1: كل ممثلي المسرح القومي رفضوه. طب هنعمل ميت ازاي؟ هنعمل مش عارف ايه؟ انا قعدت في البيت احلل شخصية الميت.
0: أصبح عبد الرحمن أبو زهرة بطلاً في المسرح، وانطلق بعدما تمت الاستعانة به لبطولة مسرحية بداية ونهاية، وهي عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وذلك بعد اعتذار بطلها الأساسي عمر الحريري لظروف خاصة.
1: أنا طول عمري بعمل الإخلاص في العمل، الجدية.
0: وبعدها في مسرحية المحروسة التي قدم بطولتها بعد وفاة بطلها صلاح سرحان، واستمر في العمل بالمسرح حتى وصل عدد مسرحياته إلى 100 مسرحية.
1: في الوسط الفني ده كله بقى مؤلفين وبإخراج، يجي دور مساحته 4 ورقات أو 5 ورقات، أول اللي فكروا فيه أنا.
0: امتدت مسيرة الفنان القدير الفنية لأكثر من 50 عام.

0: من قدم خلالها أعمالا متنوعة في السينما، المسرح، التلفزيون، إلى جانب إسهاماته اللافتة في الأداء الصوتي والدبلجة. امتلك أبو زهرة أدوات فنية نادرة جعلته قادرا على التنقل بسلاسة بين الكوميديا والتراجيديا، بين أدوار الشر والخير دون أن يفقد صدقه أو حضوره، فكان من الفنانين الذين يتركون أثرا حتى في المشاهد القصيرة.
1: لازم أما أعمل عمل المشاهد وهو بيتفرج يتغير بدرجة ما.
0: عرف عنه انضباطه الشديد وإيمانه بأن الفن رسالة وليس مجرد وسيلة للشهرة، وهو ما ظهر بوضوح في اختياراته الفنية ومواقفه طوال حياته، حتى أصبح نموذجاً للفنان المثقف الذي يحمل مشروعاً فكرياً وإنسانياً إلى جانب موهبته.
1: أنا فنان بحترم فني وبعارف دوري في الحياة، ممثل عشان يرفع من القيم ومن السلوك ومن المعلومات.
0: على شاشة التلفزيون ترك الراحل بصمة لا تنسى من خلال أعمال أصبحت جزءاً من تاريخ الدراما المصرية، أبرزها لن أعيش في جلباب أبي، حيث حقق نجاحاً كبيراً بشخصية المعلم سردينة.
2: مادام حسيت بالندم وعرفت غلطتك تبقى تعلم.
0: وشارك في الملك فاروق، العمة نور، المصراوية، أوان الورد وغيرها الكثير.
3: لم يبق إلا دقيقة واحدة ويطرق بابي، ثم أحيا وأموت في طرفة عين.
0: في السينما شارك في أفلام مهمة كأرض الخوف، النوم في العسل، بئر الحرمان، بينما تألق على خشبة المسرح في عروض بارزة منها حلاق بغداد ولعبة السلطان.
3: ما الذي يدعوني لترتيب البيت؟ العالم كله فوضى، أن ننسحب منه خير من أن نحاول عبثاً إعادة تنظيمه.
0: تعد تجربة عبد الرحمن أبو زهرة مع ديزني من أبرز التجارب خلال مشواره الفني، حيث قام بعمل دوبلاج لعدد من أفلام الكرتون التي قدمت بالنسخة العربية من أفلام ديزني الشهيرة، حيث وضع بصمته الصوتية في أداء شخصية الأسد سكار في الفيلم الكرتوني الأسد الملك، واعتبر وقتها أفضل من قدم الشخصية، وأيضا جعفر في علاء الدين.
4: أنا لا بحذر ولا بفزر،
5: مش أنا هبقى ملك على أرض العزة؟
4: أفرحيتي.
0: كان آخر ظهور فني له من خلال الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي عام 2021، إلى جانب مشاركته في مسلسلي هجمة مرتدة وستات بيت المعادي، بينما اعتذر لاحقا عن المشاركة في فيلم أهل الكهف عام 2024 لأسباب صحية.
6: أنا أقول لهم شكرا.

0: أنا حاسس بحبكم الجميل الرائع اللي رفع من روح المعنوية بشكل عالي جدا.
1: رحل الرجل الذي علم الناس أن الفن موقف وترك خلفه إرثا لا ينضب، وبرحيله تفقد الساحة الفنية أحد أبرز رموزها الذين تركوا إرثا فنيا إنسانيا ممتدا عبر أجيال متعددة.
2: بقالي لا يا معلم. مين؟ حاج إبراهيم سردين يا معلم.
1: نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان وداعا للمعلم سردينة.
3: وأنا مؤمن فعلاً إن بكرة أحلى من النهاردة.
4: رحمة الله على الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة. التقرير يعني رافقتكم فيه إعدادا وتقديما. الحقيقة بدي أتشكر زميلنا تامر العمري، هو اللي رافقني في الإخراج الإذاعي.

عزة بتقلي الفنان من أعمدة الفن العربي عنده تاريخ طويل بالمسرح الدراما والدبلجة. الله يرحمه الله يرحمه. الحقيقة مين منا ما مأثر فيه بشكل أو بآخر؟ عبد الرحمن أبو زهرة، وأنا ما بنسى نظرة عيونه

0: عبدالله تحياتي، رغب تحياتي، إيفا بتقول من أروع الناس باللغة العربية، صحيح يا إيفا الله يرحمه. سهام، الأصدقاء جميعا تحياتي، شكرا لكم، شكرا لمشاركتكم اليوم معنا. لينا يسعد لي هالمساء يا لينا. حليمة كمان، وكله عم يقول لي الله على الذكريات. غصون تحياتي، مساء الخير، مساء الخير للجميل. يعني الحقيقة الذكريات، والإنسان بالأخير كله يبقى ذكرى. فجيرة اف ام،
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
3: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة اف ام، يوميا عند منتصف الليل.

على هالأغنية ما بقدر معلق، وما أقول الدنيا دوارة، ومثل ما بتعمل بالناس بيرجع لك.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. بالمقلوب.
1: كعادتنا يوم الثلاثاء منسمعكم الأغنية بالمقلوب ومنختبر الذاكرة الموسيقية عندكم. هلأ شوي الأغنية صعبة اليوم، والحقيقة اللي اختارها تامر مش أنا، قلت له صعبتها بصراحة، بس anyway رح نسمع الأغنية بالشقلوب، وانتو بدكم تحذروا مين اللي عم بغني وشو اسم الأغنية على 0922 3151 5. يلا نسمع

يعني سمعتوا الأغنية كاملة، سمعتكم إياها كاملة لأول مرة بصراحة، فبدي إياكم تحذروا إنه بدكم تحذروا اسم الأغنية، هذا الأهم. أكيد رح تعرفوا مين اللي عم بيغني، مش صعب، بس شو عم بيغني هو الأصعب. إيفا بتقول الجسمي، شمس بيقول نبيل الشعيل، عزة عم بتقول نبيل الشعيل. هي مش بالمقلوب، هي كلمة من أول كلمة. شو مشكلني؟ لا مشكلني على فكرة، ما بيغنيها. طيب أوكي، ما رح أقول من هلأ، أنا ما في مساعدات. اسمعوها مرة تانية، يلا again.

بحبكم وانتم ضايعين بصراحة، فتفضلوا شاركونا. لينا بتقلي عديها.

مريم بتقول راشد الماجد. محمد بيقول ما أروعك. ثائر ضايع.

حليمة بتقول أنت عمري قاسم سلطان. عزلة عم تقول نبيل شعيل جاني الخاين الأناني. مية مية مية. طيب ما زلتوا ضايعين، يلا نرجع نسمع الأغنية مرة جديد بالمقلوب.

يعني هو مبين مين عم بيغني، بس الأهم إنكم تعرفوا شو عم بيغني لنشوف مين الشطور اليوم اللي بده يعرف. أما هلأ عم يقولوا لي الله يسامحه تامر. سمعوا الأغنية، شوفي شموخي.

هلأ مريم بتقول شنو صاير لنبيل الشعيل؟ فكري باب يسعد هالمسا. هلأ برجع أسمعكم يا مرة تالتي.

أحلى شي بجاوبوا بيسألوني وهن عم بجاوبوا. جاني الخاين الأناني إيفا بتقول حباب. تحياتي للجميع، يسعد مساكن وين ما كنتوا. تائر بقول طالما الكل أجمع نبيل شعيل أنا بقول أنا ناطر. لا لا لا كتير هيك.

يعني أحلى مساء للكل ولكل مين عم بيشاركني. في مين عم بيقول يعني معقول يكون نبيل الشعيل، يمكن يكون حدا تاني غير نبيل الشعيل. تحياتي. سائر بيقول شكله الطبل بدومة والعرس بحرستة، حقيقة إجاباتكم هيك بتقول.

من أروع ما غنى حسين الجسمي هالأغنية. يا مساء الشموخ من خان بعته وعجل في نهاياته، من أجمل الكلمات هيدي الأغنية الحقيقة. في عالم عم يطلبوا أول حرفين من الأغنية. أوكي بساعدكم، بقلكم أول حرفين ألف لام. حليمة بتقول معلش تعيديها مرة كمان، وعم يسألوني مين اللي عم بغني. أنا عم بسألكن على فكرة عن جد. الطبل بدومة والعرس بحرستة. يلا نسمع مرة جديدة. يلا

أكيد مبين مين عم بغني على فكرة، بس صعب شوي تعرفوا يمكن الأغنية، بس اللي بيعرف أغنية لازم يعرف. شوفوا هلأ لوين رح أخذكم أنا. طبعا فيكم تشاركوني على الرقم 0922-3-1-5-1-5 عبر الواتساب. بدنا نروح لقديم البرنسيسة ديانا حداد، أغنية من أغانيها الكتير كتير كتير حلوة. مساء الخير للكل.

قال يا لهوي يا أنس خلاص أنت اللي فزتي. أي الهيئة أنا اللي فزت الصراحة. نبيل شعيل أنت الحب. لا تامر فاز اليوم الصراحة مش أنا. صفر 9 2 2 3 1 5 1 5 لا نتواصل سوا.

لقيتك والدنيا ليل من أجمل ما غنت البرنسيسة ديانا حداد. تحياتي للكل، يسعد مساكم، لكل الأصدقاء اللي ما أعرفوا الصراحة. يعني اليوم 1-0 لصالحي أنا، ما هيك يا لينا؟ هيدي هي الأغنية، هيدي الأغنية اللي ما عرفتوها، نبيل شعيل الزعلان.

زعلك مجنون. في مين عم بيقول لي أول مرة بسمعها للأغنية؟ طب منيح عم عرفكن على الأغنية من جديد. الزعلان لنبيل شعيل، كتير حلو الأغنية على فكرة، إن شاء الله ما بينام حدا زعلان، وإذا مزعلين حدا صالحوه.

0: كلكم زعلانين مني اليوم لأني فزت عليكم إيه؟ كله صار زعلان. ماجد مثل ورد
1: الفجيرة FM

عزة إن شاء الله يكون تامر عم يسمع، بتقوله شكرا يا تامر على حرقة الأعصاب. قال عن جد هو اللي اختار لكم الأغنية، اختار أغنية صعبة اليوم. أنا ما دخلني.

لينا بتقلي انت احن علينا زي ما قلبنا. الحقيقه ايه انا قلت له الاغنيه صعبه. ممكن نسمع تباعا جديد شيرين يا ريت، بس يعني لازم تكون حقوق الملكيه عنا لنقدر نسمعكم اياها.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. كواليس
1: حذف الفنان المصري محمد حمائي كل البوستات على الانستغرام وجميع المنشورات. حقيقة حمائي فاجأ المتابعين بحذف كامل المحتوى. قد الواحد عنده الجرأة أنه يحذف كل محتواه من على موقع انستغرام مثلا بدون بيان بدون توضيح، واكتفى بنشر صورة دعائية بتحمل الرقم 10. خطوة أثارت تفاعل كتير كبير، ورجح عدد من المتابعين أنه يكون الرقم إشارة لمشروع فني جديد أو عنوان ألبوم أو غيره. بس أنه ليش لا يحذف كل شيء على الإنستغرام؟ يعني أنا هذا السؤال عن جد ما لقيت له جواب. طبعا هو الألبوم قادم، ونحكى عن أغنية بتجمعه مع شيرين عبد الوهاب. بكل الأحوال بنتمنى له كل التوفيق، أكيد رح نسمع له أغنية. بس عن جد شو قلبه قوي. مين منكم هيك عنده قدرة يحذف كل شيء؟ يا ستار

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
1: بالكالندر موعد جديد لحفل غنائي بيجمع هيفا وهبي مع الشامي. الحفل راح يكون ببيروت هال. طبعا هذا الحفل كانت أجل سابقا، فالموعد الجديد راح يكون يوم السبت 25 يوليو المقبل. تمنياتنا بيئة

يسعد أوقات الأصدقاء جميعاً. بنبقى على تواصل على 0922 3151 5. كيفو؟ أنا بلشت الحلقة وأنا عم قلكن في كتير عالم تسألك كيفك رفع عتب، وأنت بتقول الحمد لله ماشي الحال، بس ما بيكون قصدن أنه عن جد كيفك. وليش القصة صارت بس هيك؟ مجاملات.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين الفنان فضل شاكر. بعد التطورات القانونية الأخيرة بقصة الفنان فضل شاكر وصدور حكم ببراءته، هيدا الشيء فتح تساؤلات حول إمكانية طرح أعمال غنائية مؤجلة خلال الفترة المقبلة ممكن تطرح. الشاعر أحمد المالكي بتصريحات لوسائل إعلام قال أنه عم يتعاون حاليا مع فضل شاكر بعدد من الأعمال الغنائية الجديدة، ويعني قال أنه في موعد لطرح أغنيات جديدة. فضل شاكر اللي بيملك مجموعة من الأغنيات الجاهزة واللي جرى تسجيلها بالفعل خلال الفترة الماضية، الظروف القانونية ما سمحت، لكن هلأ على ما يبدو بعد صدور حكم البراءة الأخير في احتمال أنه تنزل أغاني الجديدة. طبعا أنا رح أخذكم لأغنية من قديم فضل شاكر غناها ب 2001 من 25 سنة ومن أجمل أغانيه، كتير حلوة الأغنية. أنتم متخيلين عمر الأغنية 25 سنة من إنتاج روتانا؟ يا مساء الخير لأصدقائي، بتمنى هيك تستمتعوا بسماع هالأغنية على الصوت. خليكم معنا.

ضحكتني لينا، بعتت لي آخ يا قلبي. سلامة قلبك يا لينا. حلوة الأغنية. ماجد مساء الخير، تحياتي لكل أصدقائي.

حبك خيال وفضل شاكر على هوانا. ما زلتوا عم تسمعوا الفجيرة اف ام دائما عبر الموجة 92.6. احلى مساء للاصدقاء وما زلنا بهالفترة المبشرة. 0922-3-1-5-1-5 لنتواصل سوا. بدي سلم على ابراهيم، تحياتي لنوارة، نورهان مساء الخيرات، على عليا كمان بدي سلم، عبد الله يسعد اوقاتك، تحياتي لك، زينة يسعد هالمسا، تحياتي لكل مين متابعنا ولكل مين عم يسمعنا. طبعا ماجازين من الاثنين للجمعة ومن 7:15 مساء بفترة مباشرة على الهواء. تعالوا نسمع سد باب القلب، أحسن شيء طبعا قالوا الجسم.

0: Superb Adam.
1: Günaydın.
2: Magandang umaga. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
3: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
4: أنا كنشرب قهوة وكنشد التليفون.
5: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
3: بعدين نبلش الدوام.
6: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنيبلكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
7: ولا ننسى التراث.

0: ربح البصر في برنامج وياك عالدرب.
1: وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ختامها مسك.
3: وصلنا إلى مسك الختام. شكرا لكل الأصدقاء اللي رافقونا اليوم بهالمشوار، اللي سمعونا اللي تابعونا واللي شاركوا. إلى الغد بإذن الله تعالى، لبكرة إن الله راد على 7:15 مساء لقاء جديد. بعد شوي بلاقيكم زميلنا جلال الحرباوي وإكسترا تايم وأخبار الرياضة. أنا مسك الختام اليوم اخترت أنه يكون مع آدم، والأسامي بصوت آدم رح نسمعها. تحياتي للكل، كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب إعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة أفهم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: مستمعينا الكرام أسعد الله مساكم بكل خير، أرحب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة إف إم. واليوم طبعا الحلقة 255 من لليوم الثلاثاء 12 من مايو 2026. هذا جلال الحرباوي يرحب بكم برفقة زميلي مخرج الحلقة أنس العقرباوي، ونبدأ حلقتنا بالعناوين كالمعتاد. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية راشد بن حمد الشرقي انطلق مهرجان الفجيرة للتنس، وشراكة استراتيجية بين نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد المصارعة لمستقبل رياضة المصارعة في الإمارات، وأبيض الناشئين يتمسك بالحلم المونديالي أمام فيتنام، ومنصور بن محمد يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية بالدوحة، ومنتخب اليد يغادر إلى الدوحة للمشاركة في الألعاب الخليجية، وثمان لاعبين ولاعبات يتأهلون لبطولة العالم لألعاب القوة في أمريكا، والمواجهات المباشرة قد ترسم طريق المحترفين في الدرجة الأولى. وعربيا، الهلال والنصر السعودي قمة لا تقبل القسمة على اثنين، وبيراميدز بطل الكأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. وعالميا، كلاسيكو القرن 21، برشلونة يتفوق في 12 موسما. كل هذا والمزيد من الأخبار الرياضية مستمعين الكرام في إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة إف إم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: الفجيرة إف إم على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة إف إم على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة إف إم الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج

0: شمس الشلبي.
1: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين،
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة،
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
2: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
4: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي،
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
5: انتم تستمعون لبرنامج اكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
6: رحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ أخبارنا الرياضية في إكسترا تايم، حيث انطلقت في ملاعب التنس بنادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة مهرجان الفجيرة المحلية والتصنيفية للتنس، وذلك بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس، وسط أجواء حماسية ومميزة وبمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من كلا الجنسين. وشهدت المنافسة في الجولات الأولى مستويات فنية تعكس قيمة التنس في دولة الإمارات وتطور رياضة التنس في الإمارة، وتشهد البطولة مشاركة 170 لاعبا ولاعبة من مختلف المواطنين والمقيمين يتنافسون ضمن فئات تحت 12 و14 و16 و18 عام، إضافة إلى فئات الرجال والسيدات والكبار، ما يمنح المنافسات نوعا وقوة كبيرة. وتعد البطولة ثاني أكبر بطولة على مستوى الدولة بعد بطولة الحبتور، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققته في نسختها الأولى. وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبدل، في خطوة تعزز من انتشار اللعبة ودعم المواهب الرياضية. البطولة تقام لأول مرة في الفجيرة بهدف نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، حيث كشفت عن العديد من المهارات الواعدة مستفيدة من البنية التحتية المتميزة لنادي تنس الفجيرة، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي أضفى على الحدث طابعا مميزا. وتتطلع اللجنة المنظمة إلى أن تحقق البطولة نجاحا بارزا في ظل استقطاب المواهب، ما يعزز من مكانة الفجيرة كمنصة مهمة لاكتشاف وتطوير اللاعبين، ويدعم توجه الإمارة نحو ترسيخ حضورها على الخارطة الرياضية المحلية. كما تضيف هذه البطولة التنوع النوعي والفني لبطولات التنس اللي ينظمها النادي، لأنها تستقطب البطولات الدولية للشباب وبطولات المحترفين للسيدات والرجال. أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للمصارعة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف لدعم وتطوير رياضة المصارعة على مستوى الدولة، وذلك من خلال تأسيس قاعدة متينة للعبة في إمارة الفجيرة واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها لتكون رافد للمنتخبات الوطنية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية. وقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للمصارعة الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون، بينما مثل نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش، وذلك بحضور محمد خليفة المبارك وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. نادر أبو شاويش أكد اعتزازه بهاي الشراكة، مشير إلى أنها تجسد رؤية النادي في أن يكون منصة رياضية آمنة وحاضنة للمواهب، وتسهم هاي الاتفاقية في إعداد جيل متميز من خلال اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف

محافل. وأضاف الأخ نادر أن النادي يسعى من خلال هذا التعاون لترسيخ منظومة رياضية رائدة في إمارة الفجيرة، متمنيا التوفيق، متمنيا أن تحقق الشراكة أهدافها في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة المحلية. منتخبنا الوطني للناشئين يتمسك بحظوظه في التأهل لكأس العالم تحت 17 عام في عام 2026 بقطر، لما يواجه نظيره منتخب فيتنام في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وهذا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 17 عام، واللي تشهد في التوقيت نفسه مواجهة جمهورية كوريا واليمن. أبيضنا بصراحة مستمعين الكرام صعب الموضوع على عمره بعد ما فرط في الفوز خلال مبارتين الأولى أمام كوريا الجنوبية والثانية أمام كوريا عفوا نعم كوريا والثانية أمام اليمن. طبعا لأن في مباراة الثانية كان فايز 1-0 بعدين خسر من اليمن 3-2. الأبيض راح يخوض التحدي بطموح التأهل لنهائيات كأس العالم تحت 17 عام للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي بعد مشاركته طبعا مشاركاته السابقة في إيطاليا 91، نيجيريا 2009، الإمارات في 2013، قطر 2025، بينما المواجهة الثانية اللي شهدت فوز فيتنام على اليمن 1-0 بعد وبعدين خسرت من كوريا 4-1، بينما تصدر كوريا ترتيب المجموعة وعندها 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام فيتنام واليمن، بينما منتخبنا عنده نقطة واحدة، ويبقى الصراع مفتوح على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل الجولة الأخيرة، وما عندنا إلا خيار واحد اللي هو الفوز على فيتنام مع انتظار تعثر اليمن أمام كوريا. شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة في الفترة من 11 إلى 22 مايو، وتمثل فيها الإمارات ب 164 رياضيا ورياضية، والعدد تقريبا 115 لاعب و 49 لاعبة يلعبوا في 17 رياضة فردية وجماعية. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قال أن جدد في افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة تأكيد إيماننا الراسخ بأن الرياضة الخليجية تمثل جسرا للتقارب ووحدة الصف ومنصة لترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف بين أبناء دول مجلس التعاون.

وطنهم وعزيمته، مستلهمين رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الرياضة والرياضيين وتعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. ونتمنى لجميع الوفود المشاركة التوفيق والنجاح، ولدولة قطر الشقيقة دوام التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بما يعكس المكانة المتقدمة اللي باتت تحتلها الرياضة الخليجية على الساحة العالمية. الوفد المرافق لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ضم معالي الدكتور أحمد بن هول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية ورئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وغانم مبارك الهاجر وكيل وزارة الرياضة، وراشد عبد الرحمن آل علي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطر وفي دولة قطر، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى العاصمة القطرية في الدوحة جاسم بن راشد البوعنين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية. وطبعا حفل الافتتاح أقيم بميدان الشقب الداخلي في الدوحة وشهد عروض فنية تتضمن فقرات متنوعة وعكسة التراث القطري والخليجي، إلى جانب أوبريت بعنوان خليج واحد قلب واحد، حمل علم الدولة في حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، كل من الشيخ علي جمال بن ناصر النعيمي فارس منتخبنا الوطني وشوق الحمادي لاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو. غادرت مساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد وهي متوجهة إلى الدوحة للمشاركة في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة بمشاركة منتخبات كل من قطر والسعودية والكويت والبحرين. منتخبنا يضم 18 لاعب هم إبراهيم القرص، سعود سليمان، ومبارك عبدالله، وهلال الضو، وحمد عبدالله، وراشد عبيد، وعبدالله خميس، وسالم خلفان، صالح جمعة، حمد إسماعيل، سعيد خلفان، فهد خالد، وعلي محمد، وأحمد بدر، ومسعود أحمد، ومحمد البدواوي، وأحمد عبدالله، ومحمد حسن بالهوش، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب البرتغالي رونالدو دي فريتاس، وخالد أحمد المدرب المساعد، وعلي المرزوقي مدير المنتخبات، وفيصل داود إداري المنتخب، وطارق إبراهيم مدرب اللياقة، ومحمد إمام محلل الأداء، وتامر عبد اللطيف أخصائي علاج. ويرافق بعثة منتخبنا محمد حسن السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وطبعا هذا للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب عمر زبير المرزوقي اللي يشارك ضمن أطقم المراقبة الفنية. طبعا مستمعينا الكرام، منتخبنا راح يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة جدا قوية أمام المنتخب القطري صاحب الأرض، وراح تكون المباراة إن شاء الله يوم الخميس القادم، وبعدها بيلتقي بالمنتخب السعودي يوم السبت، ثم منتخب الكويت يوم الاثنين، وراح تختتم مبارياته أمام المنتخب البحريني يوم الخميس. ونذكركم أن منافسات كرة اليد تقام بنظام الدوري من دور واحد، وبيتم تحديد الترتيب النهائي للمنتخبات من المركز الأول حتى الخامس وفقا لنتائج المباريات. اختتمت أمس فعاليات النسخة الأولى من بطولة المواهب لكرة الطاولة اللي نظمتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة وبدعم من وزارة الرياضة، وكان الحفل الختام أو ختام البطولة في نادي مليحة الرياضي، وشارك فيها 200 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة. البطولة طبعا شهدت منافسات قوية ومستويات فنية كبيرة وعكست التطور المتسارع اللي تشهد رياضة كرة الطاولة في دولة الإمارات، إلى جانب حضور أولياء الأمور والجماهير، وهذا المشهد عزز أهمية الاستثمار في الفئات السنية وبناء قاعدة رياضية قادرة على أنها تنافس مستقبلا في مختلف المحافل. اللجنة المنظمة أكدت أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية بنجاح تام، وشكلت منصة لاكتشاف المواهب الواعدة، ومنحت اللاعبين واللاعبات فرص خوض تجربة تنافسية ضمن بيئة احترافية متكاملة تدعم الجوانب الفنية والتطويرية والتربوية. الشيخ سهيل بن بطيئة المكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية أكد أن نجاح البطولة يعكس أهمية الاستثمار المبكر في المواهب الرياضية، وأشار إلى أن الدولة
تمتلك قاعدة واعدة قادرة على

إلى رفد الرياضة الوطنية بأبطال في المستقبل، وأضاف أن البطولات تمثل ركن أساسي في بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير، وهذا يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية، وانسجاما في نفس الوقت مع رؤية الإمارات في دعم واستدامة تطوير الرياضة الوطنية. المهندس داود عبد الرحمن الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة أكد أن البطولة حققت النجاح فني وتنظيمي، وأشار إلى أن المستويات اللي قدمها اللاعبين واللاعبات تعكس الجهود الكبيرة اللي يبذلها أو تبذلها الأندية والأكاديميات لتطوير الفئات السنية، وأيضا أوضح أن البطولة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المزيد من المواهب القادرة على صناعة مستقبل كرة الطاولة الإماراتية. حدد اتحاد الجودو يوم الغد الأربعاء موعد لختام التسجيل لبطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين تحت 15 و18 سنة من الجنسين، واللي ينظمها الاتحاد بمقره في بنياس تحت شعار حصنتك يا وطن يومي 16 و17 مايو. البطولة راح تقام من منطلق حرص واهتمام الاتحاد بالفئات العمرية للجودو باعتبارها الرافد الحقيقي لمستقبل اللعبة، خصوصا أن هاي الفئة ينتظرها مشاركات خارجية أبرزها بطولة كأس طشقند للجودو للناشئين واللي يستضيفها اتحاد أوزبكستان يومي 28 و29 مايو، واللي راح يشارك فيها الاتحاد بعدد 5 لاعبين صاعدين في مختلف الأوزان. اليوم الأول للبطولة راح يشهد إقامة منافسات فئة الأشبال تحت 15 عام للذكور والإناث للمواطنين والمقيمين فقط دون مشاركات خارجية، وحددت اللائحة الفنية ضرورة إبراز ما يثبت الإقامة للمقيمين وإتقام إجراءات الوزن للمشاركين يوم الجمعة بمقر الاتحاد في بنياس ونادي الشارقة الرياضي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وتجري منافسات فئة الناشئين والناشئات بنفس شروط المشاركة الأولى للمواطنين والمقيمين، وراح يقام الوزن يوم السبت بمقر الاتحاد في بنياس ونادي الشارقة الرياضي كذلك ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بينما راح تبدأ المنافسات صباح السبت وتستكمل في اليوم التالي. أعلن اتحاد ألعاب القوى رسميا تأهل 8 لاعبين ولاعبات إلى نهائيات بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عام، والمقرر إقامتها في ولاية أوريغون الأمريكية في الفترة من 4 إلى 9 أغسطس القادم، وطبعا راح يشاركوا في 7 مسابقات

عبد الرحمن، أمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر. هؤلاء اللاعبين كلهم راح يشاركوا بعد حصولهم على الأرقام المؤهلة خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة ببيروت 2025، والبطولة العربية للشابات والشباب في تونس 2026. اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوة، وصف التأهل إلى بطولة العالم لهذه الفئة بأن خطوة نوعية ومحطة محورية تتوج الخطط الاستراتيجية لتأسيس قاعدة مميزة وصلبة من العناصر الواعدة وتطوير قدراتهم وتمكينهم من المهارات التنافسية من خلال المشاركة في البطولات الدولية. اختتمت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السباحة 2026 اللي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الألعاب المائية والشركاء التشغيليين اللي هم أكاديمية آيبكس الرياضية وفريق سبيدو للسباحة وأكاديمية هاملتون المائية. وطبعا وصل عدد المشاركين 700 سباح وسباحة، مثلوا 35 نادي وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة. المنافسات شهدت مستويات فنية رائعة وتنافسات قوية. البطولة أقيمت على مدار يومين اللي هم 9 و10 مايو في مجمع حمدان الرياضي، وطبعا هذا ضمن خطة مجلس دبي الرياضي لاستراتيجية 2030 لاكتشاف تطوير المواهب الصاعدة في الرياضات المائية. وشهدت السباقات نضية كبيرة في مختلف الفئات العمرية. تألقت السباحة سلمى الديب من نادي تاين سايد بتحقيق المركز الأول في سباق 200 متر فراشة لفئة 12 سنة، وفازت لورانز راتيوستي من أكاديمية فرانسيس الرياضية بالسباق نفسه لفئة 13 سنة، وأحرزت أميرة أبو يابس من فريق هاملتون كواتس المركز الأول لفئة 14 سنة، وجيا بسمارجي من نادي تاين سايد لفئة 15 سنة. في فئة البنين لسباق 200 متر فراشة تصدر مايكل حداتي من نادي تاين سايد فئة 12 سنة، وألب كبار طبعا حق كذلك حقق زمن قدره 2:28.49 لفئة 13 سنة، بينما عبد الرحمن حسين من فريق هاملتون كواتس جاء في المركز الأول لفئة 14 سنة، ومارك ميلبورن من نادي برو أكتيف جاء في المركز الأول لفئة 15 عام. طبعا هذه البطولة تعد يعني دعم وتشجيع للاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات القادمة. وطبعا شفنا من خلال الأزمنة اللي تم تحقيقها يبين مدى تطور مستوى السباحين والسباحات.

إلى كرة القدم مع شوقة الجماهير ودوري أرنوك للمحترفين، حيث حقق فريق العين فوز كبير على الظفرة والنتيجة 5-0 في الجولة 25 باستاد هزاع بن زايد من مسابقة دوري أرنوك للمحترفين. الزعيم واصل النتائج المبهرة وتحطيم الأرقام القياسية، وأصبح أول فريق يصل إلى 25 مباراة في موسم واحد بدون أي هزيمة مستمعنا الكريم. وطبعا وأصبح على فكرة أصبح نادي العين على بعد مباراة واحدة ومن خلاله بيسجل رقم ذهبي غير مسبوق بالفوز باللقب بدون هزيمة. طبعا العين استمر في ضغطة طول المباراة الشوط الثاني والأول أمام الظفرة حتى نهاية المباراة وتحقيق النتيجة الكبيرة. وعلى فكرة مستمعين الكرام، خليني بس بدام أن تكلمنا عن دوري أرنوك للمحترفين أذكركم بشغلة، بأن رابطة المحترفين تقرر إقامة الجولة الأخيرة من دوري أرنوك للمحترفين يوم الجمعة والسبت. المباريات راح تلعب على مدى على يومين اللي هو يوم الجمعة ويوم السبت بإذن الله. طبعا كذلك نادي العين محضر برنامج احتفالي راح يكون يوم السبت.

بداية المباراة الساعة 7:30، بعدين راح يكون في مراسم التتويج بدوري أدنك، وراح يكون في عرض فني يتكلم عن مسيرة أمجاد قلعة الزعيم واحتفالات اللاعبين في الملعب وتكريم الفريق الأول وفرق المراحل واحتفالات اللاعبين مع الجماهير بالدرع. بعدين راح يكون في مسيرة احتفالية بالحافلة حول استاد هزاع بن زايد. تكلمنا عن العين ونروح للوصل اللي أثبت شخصيته الكبيرة وقدرته على العودة في أصعب الظروف، وبعد ما نجح في أنه يقلب تأخره بهدف أمام الجزيرة إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعتهم في الجولة 25. الفهود حسموا واحدة من أهم المواجهات وانفردوا بالمركز الثالث اللي كانوا يسعوا له في الفترة الحالية. ليش؟ لأن يؤهلهم للمشاركة الآسيوية، وطبعا هذه المباراة أكدت نجاح المدرب البرتغالي فيتوريا في فرض تفوق التكتيكي على ملعب الجزيرة وبين جماهيره، ورح يتعين أيضا عليهم الانتظار لنتيجة نهائي كأس رئيس الدولة يوم 22 الشهر هذا. ليش؟ عشان يعرفوا موقعهم من المشاركة القارية، بحيث أنهم يتأهلوا مباشرة إلى النخبة في حال فوز العين باللقب على الجزيرة، بينما راح يحصدوا بطاقة في الدور التمهيدي للنخبة في حال فوز الجزيرة باللقب. الوصل يضع التأهل للنخبة ضمن أهدافه اللي تعاقد بسببها مع المدرب البرتغالي فيتوريا بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل، ويواصل بناء مشروع عودة الوصل للمنافسة المحلية والقارية. طبعا هذه المباراة أرجع أذكركم مستمعين الكرام يعني أهميتها كبيرة بالنسبة للوصل كانت أمام الجزيرة، لأن كانت المنافسة على المركز الثالث اللي يدخلك للمشاركات الآسيوية. وبعد يعني هذا شيء مهم بالنسبة للوصلاوية الآن إنه يعني في ختام هذا الموسم. وأيضا من المباريات اللي جرت في الجولة 25 مباراة النصر وكلبة اللي استعاد فيها النصر توازنه بعد خسارته في الديربي قدام شباب الأهلي 2-1 وفي الجولة 24، ورجع في فوز مهم على ضيفه كلبة بنتيجة 2-1، وهذه المباراة اللي جمعتهم في الجولة 25. العميد أنهى الشوط الأول عن طريق هدف عبدالله توري، وفي الشوط الثاني رجع كلب الأجواء المباراة بهدف تعادل عن طريق أندرياس ماكسوسو، وما تأخر رد النصر لأن ميلوفيتش لوكا ميلوفيتش رجع من التسجيل في الدقيقة

شهدت حالة طرد للاعب راشد عبد الله محمد بالبطاقة الحمراء، أو الحكم الشاب راشد عبد الله رفع الكرت الأحمر للبديل خالد الدرمكي لاعب كلبة في دقيقة 86 بعد ما تدخل بطريقة قوية على عصام فايز لاعب نادي النصر. العميد بهذا الفوز رفع رصيده ل 37 نقطة وعزز موقعه في الجدول ترتيب المركز السادس، بينما 24 نقطة هو رصيد اتحاد كلبة في المركز ال 11. نروح للمباراة الثانية، مباراة دبل فجيرة وعجمان. هذه المباراة اللي بصراحة يعني حصل فيها حالة طرد، وأنا مستغرب يعني لأن الحكم ما رجع للفار. طبعا حالة الطرد كانت من نصيب خالد عبد الله في الدقيقة 37 من مباراة دبا وعجمان في منافسات الجولة 25، واضطر فريق دبا الفجيرة أن يكمل المباراة بعشر لاعبين. وطبعا هذا يعني رضينا ولا ما رضينا، شئنا أم أبينا، يؤثر على أداء الفريق أنك تلعب منقوص وفي مباراة حساسة. ليش أنا أقول حساسة؟ لأن أنت قاعد تصارع على الهبوط، النتيجة النقطة تفرق معك. طيب وفعلا خسر نادي كلبة، خسر المباراة نادي اتحاد كلبة، لكن لا تزال عنده حظوظ وحظوظه قائمة، ويحتاج لتحقيق الفوز في لقائه الأخير لضمان استمرارية في دوري أدنوك، والتعادل ممكن يكون كافي في حال تعثر في حال تعادل البطائح والظفرة في مواجهتهم الأخيرة، بينما ممكن أنه يضمن البقاء حتى في حالة الخسارة إذا خسر البطائح أو الظفرة، وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة. لكن أنا ليش قلت لكم مستغرب من حالة الطرد؟ لأن الحكم ما رجع للفار، وبعدين نادي دبل فجيرة قدم اعتراض أو احتجاج واعتراض على للجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن طرد خالد عبد الله في مباراتهم مع عجمان. لجنة الانضباط في اجتماعها قررت بالأمس إلغاء البطاقة الحمراء اللي حصل عليها اللاعب خالد. طب يعني أنت لغيت لجنة الانضباط، لغيت الطرد وخلاص راح يرجع؟ طب شو الفائدة؟ طب الفريق خسر جهود اللاعب في وقت حساس وقاعد يصارع على الهبوط وتفرق معاه النقطة سواء تعادل أو فوز، طب شو تسوي؟ يعني أنا ما أعرف شو أقول لك. كل اللي أقول لحكامنا، يعني أنا أستغرب من الحكم إن عدم العودة للفار وأنت والنتيجة تأثر، النتيجة تأثر في الدوري وعلى تعب فريق موسم كامل. البطايح موقفهم تأزم بعد ما تعادلوا مع الشارقة في الجولة 25 في مباراتهم. البطايح وصل للنقطة 20 في المركز قبل الأخير، وهو نفس رصيد دبا، وفي نفس الوقت تأكد بقاء الشارقة بالمحترفين بعد ما وصلوا ل 26 نقطة، بينما البطايح صار موقفه صعب ويقعد ينتظر الجولة الأخيرة لحسم البقاء بالمحترفين. خلال طبعا وراح تكون المباراة القادمة الجاية إن شاء الله مع شباب الأهلي، الله الله يكون بعونهم صراحة. طيب خلونا نروح من دوري المحترفين وأخذكم على دوري الدرجة الأولى. يونايتد متصدر دوري الدرجة الأولى ب 56 نقطة. طيب الوصيف اللي هو حتى والعروبة عندهم 50 نقطة، وهم الأقرب لحسم بطاقتي الصعود لدوري أدنك. لكن السباق مع بين الثلاثي، طب في عندك بعد في أندية خلنا نتكلم عنها، الذيد عنده 48 نقطة، دبا الحصن والعربي في المركز الخامس والسادس عندهم 47 نقطة. لكن المواجهات المباشرة ما بين الفرق المتنافسة هي اللي راح ترسم الإثارة في الجولات الثلاث المتبقية. تتعرف ليش أنا أقول لك الجولات الثلاث؟ يعني العروبة لو فاز في الثلاث مباريات عنده 59 نقطة، لو اليونايتد تعثر في مباراة العروبة تصدر،

0: نفس الشيء. فالجولات الثلاثة الأخيرة راح تقام في توقيت موحد أيام 15 و23 و29 في ظل ترقب لمعرفة هوية الفريقين الصاعدين إلى دوري أدنوك للمحترفين. طبعا والله أنا يعني في الجولة 28 اللي راح تلعب يوم الجمعة راح تكون مواجهة العروبة الثالث أمام اليونايتد المتصدر، وهذه مهمة بالنسبة للعروبة. بينما حتى راح يلعب مع الذيد اللي في المركز الرابع، دبل حصن الخامس راح يطلع ويلعب أمام الحمرية، العربي راح يكون مريح. أعتقد يونايتد أيضا، خلينا نكون أحطكم في الصورة، يونايتد بس يحتاج 4 نقاط لحسم تأهله التاريخي لدوري المحترفين. 3 مباريات يونايتد عنده، 3 مباريات، واحدة قدام أول مباراة الجولة القادمة عنده مع العروبة، بعدين مع الاتفاق، بعدين مع الحمرية. 4 نقاط يحتاج، يعني فوز وتعادل أو فوزين وخلاص حسم البطولة. بينما العروبة عندهم أيضا راح يلعب مع اليونايتد، وراح يلعب مع جلف يونايتد، وراح يلعب مع مصفوط، والذيد عنده مباراة قدام حتى وقدام دبل حصن والإمارات. يعني الجدول مزدحم يعني تعرف حالات المباريات هذه انك تخلي الحسم للنهائي لاخر جولة انت ما تعرف مين البطل. بعد الفاصل مستمعينا الكرام راح نتكلم عن الرياضة العربية والنصر والهلال، لقاء لا يقبل القسمة على 2، وراح يكون المساء اليوم، المساء الساعة 10 بإذن الله، أعتقد نعم 10 بتوقيت الإمارات. وفي خبرنا الثاني، بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.
1: الفجيرة FM على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع،
2: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
1: حصدت الفجيرة FM جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم

0: لتامر العمري، الفجيرة اف ام، والهوى شرقي.
1: أنتم تستمعون لبرنامج إكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

في المملكة العربية السعودية وفي طبعا لعشاق كرة القدم الأنظار كلها اليوم بتوقيت الإمارات راح تكون في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض. بتقولوا لي ليش؟ بقولكم في هذا المباراة أو في هذا الملعب راح يستضيف النصر غريمه التقليدي الهلال في ديربي، يعني مهم جدا. ليش؟ لأن النصر إذا فاز حسم الدوري، الهلال إذا فاز خرب على النصر، إذا تعادلوا الدوري شغال. النصر مثل ما قلت لكم يحتاج بس الفوز وراح يحسم اللقب رسميا، بينما الهلال متمسك الفرصة الأخيرة في المطاردة، لأن في الفرق بينهم نقطتين. النصر عنده 82 نقطة من 32 مباراة، الهلال عنده 80 نقطة من 31 مباراة، وكل فريق باقي له مباراتين. التعادل راح يصب في مصلحة منو يا مستمعين الكرام؟ التعادل راح يصب في مصلحة النصر اللي راح يستضيف ضمك في الجولة الأخيرة في مواجهة أقرب للنصراوية. الفريقين داخلين بمعنويات عالية، النصر فرض سيطرته على الصدارة في أغرب مراحل الموسم، الهلال حالته المعنوية جيدة بعد ما توج بكأس الملك على حساب الخلود. على فكرة النصر ما خسر على ملعبه هذا الموسم سوى إلا مرة واحدة قدام القادسية، الفريق الوحيد اللي تفوق عليه ذهاب وإياب في الدوري، بينما كل المباريات في الأول بارك انتهت لمصلحة كريستيانو رونالدو ومدربة جورجي جيسوس. المواجهة فيها طابع الثأر سواء بين الفريقين أو ما بين المدربين أيضا، بعد ما فاز الهلال بقيادة سيموني إنزاغي في الدور الأول على النصر 3-1، وهذه الخسارة ما نساها جيسوس، وأشار في المؤتمر الصحفي لأن الهلال الحالي هو من صنع بنفسه خلال الموسمين الماضيين، وتحدث عن طرد الحارس نواف العقيدي في لقاء الدور الأول، وأكد أن الإعادة أثبتت عدم صحة القرار التحكيمي. معنات اللي واضح أنه بعدها القلوب شايلة، لكن الأجواء في ديربي الرياض خلنا أعطيك فكرة عنها أو عن تاريخها. الفريقين لعبوا التقوا 189 مباراة في مختلف البطولات، الغلبة كانت لصالح الهلال في أغلب الأوقات، 74 انتصار 61 انتصار للنصر، والتعادل اللي حصل ما بينهم 54 تعادل. أما إذا بتتكلم في منافسات الدوري السعودي تحديدا، الفريقين لعبوا 122 مباراة، الهلال فاز في 44، النصر فاز في 43، وتعادلوا في 34 مباراة. أنا ليش أقول لك الأرقام هذه؟ لأن هاي الأرقام تبين لك مدى التقارب ما بين الفريقين على مدى تاريخهم. إذا بتتكلم عن الهدافين، أكيد في النصر راح يتم النجم الكبير ماجد عبد الله في الصدارة التاريخية لديربي الرياض وعنده 21 هدف، بينما سالم الدوسري النجم الهلالي يجي في المركز الثاني وعنده 14 هدف في ديربي النصر والهلال أو الهلال والنصر.

يا أخي عندما يذكر ماجد عبد الله فأنت تتكلم عن تاريخ، وكذلك سالم الدوسري، وطبعا الشلهوب، وأساطير كثار ثنيان في الرياضة السعودية وكرة القدم السعودية على مستوى الأندية والمنتخبات. خليني أروح لك أو أخذك معاي على المواجهات أو الصراع ما بين النصر والهلال في هذا الموسم. النصر يدخل مثل ما تكلمنا عنده 82 نقطة، الهلال في المركز الثاني. طبعا هاي المواجهة حاسمة مثل ما تكلمنا، واللي بيفوز خلص حسم الدو، يعني إذا الهلال إذا النصر فاز، إذا الهلال فاز نعم، والدعيع في حراسة المرمى. إذا الهلال فاز، إذا النصر فاز اليوم خلاص حسم الدوري. إذا الهلال فاز والله يعني راح يكون بنسبة كبيرة بعده ممكن يحسم الدوري. طبعا طيب إذا بكلمكم عن اللاعبين أو ترسانة اللاعبين من الناحية التسويقية، طبعا الهلال داخل هذه المباراة بترسانة كبيرة من اللاعبين. الفرنسي ثيو هرنانديز طبعا يعتبر هو الأغلى في الفريق، قيمته تصل إلى 28 مليون يورو، وهو أحد أفضل الأظهرة في العالم. روبن نيفيز من البرتغال عقده أو قيمته 25 مليون يورو، لاعب محوري في خط الوسط وفي صناعة اللعب. مالكوم البرازيلي قيمته 20 مليون يورو، هو نفس قيمة ماركوس. والمغربي طبعا اللي يكمل ميتي، قادر ميتي 18 مليون يورو. هاي الأرقام في إدارة أشجع الاثنين، يسألوني أشجع منو. هاي الأرقام التسويقية اللي من قيمة من شبكة ترانسفير ماركت تبين التنوع في النجوم ما بين في نادي النصر في نادي الهلال على مستوى من الدفاع إلى الهجوم. طيب إذا بنروح لنادي النصر تسويقيا، عندك النصر ما يقل قيمة، يعني جواو فيليكس 25 مليون يورو، وحد أبرز أسلحة الهجوم كينغسلي.

هو يلعب على الأطراف. أيضا عندك محمد سيماكان 20 مليون يورو، أنجلي جابرييل البرازيلي 14 مليون يورو، والأسطورة كريستيانو رونالدو تخيل يطلع جاء في المركز الخامس ب 12 مليون يورو كقيمة تسويقية، رغم قيمته التاريخية والجماهيرية الضخمة اللي تتجاوز كل هذه الأرقام. طبعا أنت لك أن تتخيل من هذه الأرقام وهذه القيم المالية مدى قوة الفريقين. أرجع أذكرك مستمعنا الكريم أن المباراة تلعب اليوم الساعة 10 بتوقيت الإمارات بإذن الله، بعد 4 ساعات بالضبط من الآن. بعد ربع ساعة؟ صح، بعد ربع ساعة. شو 4 ساعات؟ والله أنا المشكلة ما حد موهقني إلا أنس. بعد ربع ساعة يعني أنا أخلص من البرنامج من هنا وأسير على طول على أحضر المباراة. طيب خبرنا الثاني من جمهورية مصر العربية. حلو حلو، ليش؟ شو الخبر؟ الخبر يقول لك بيراميدز توج بلقب مسابقة كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد ما تغلب على زد 2-1 يوم الأحد في المباراة النهائية على ملعب القاهرة، وسجل كريم حافظ طبعا الهدف أو هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع من ركلة جزاء، بينما الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة 57 سجل الهدف الثاني لبيراميدز. رأفت خليل سجل هدف زد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع للشوط الثاني، وأنهى بيراميدز المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعب مصطفى عبد الرؤوف زيكو في الدقيقة 81. بيراميدز حقق اللقب للمرة الثانية بعد موسم 23-24 اللي تغلب فيه في النهائي بعد على زد بهدف دون رد، وأصبح اللقب هو الخامس في تاريخ بيراميدز بعد دوري أبطال أفريقيا والكأس السوبر الأفريقية وكأس فيفا اللي هو كأس فيفا كأس أفريقيا المحيط الهادي 2025، وكلها بقيادة مدرب الكرواتي كورنسلاف يوروتيتش. طبعا على فكرة هذا المدرب كان مدرب عندنا بنادي النصر، ويأمل بيراميدز في إضافة لقب الدوري لأول مرة في تاريخه لما يختتم المسابقة بلقاء سموحة يوم 21 مايو، وهو طبعا يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر اللي راح يلاعب سيراميكا كيلومترا، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة. يا ترى ممكن يسويها سيراميكا كيلومترا ويعطل الزمالك؟ والله حالات الدوريات انك انت تتريى لآخر جولة. طبعا المباراة مباراة زد وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وقيمت أمام حضور جماهيري قليل، وشهدت محاولات من كلا الفريقين في الشوط الأول لأنها بيراميدز متقدم بهدف عن طريق حافظ في ركلة من ركلة جزاء أكدها حكم الفيديو المساعد الفار بعد عرقلة عبد الرحمن البانوبي للاعب الوسط المغربي وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء. وطبعا ضاعف مايلي أفضلية بيراميدز بالهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني، وطرد زيكو في الدقيقة 81 بعدما تعدى باللكم على مدافع زد

في خبرنا قبل الأخير، برشلونة حسم لقب الدوري دوري الدرجة الأولى الأسبانية لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعدما تغلب على غريم التقليدي 2-0 في المباراة اللي جمعت ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد.

طبعا بهاي النتيجة برشلونة رفع رصيد له 91 نقطة في الصدارة، والفرق ما بينه وما بين ريال مدريد اللي يحتل المركز الثاني 14 نقطة. برشلونة فرض تفوق على ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو للموسم الثاني على التوالي، وحقق بارسا اللي دربه فليك انتصارين على غريمة، بدأها بنهائي كأس السوبر الأسباني لما توج باللقب وانهاها باحتفالية حصد الليغا في الجولة 35، بينما اكتفى الملكي بفوز وحيد في الدور الأول. طبعا برشلونة رفع رصيده من السيطرة على مواسم الكلاسيكو. سمعني الموسيقى.

طبعا هذا نشيد فريق برشلونة اللي رفع رصيده في السيطرة على الكلاسيكو ل 12 نسخة خلال على مواسم الكلاسيكو 12 نسخة صار مسيطر ونجح في حصد أكبر عدد من الانتصارات قدام ريال مدريد وأحيانا احتكر الفوز فيها كلها بينما لا يزال حصاد الملكي متوقف عن 9 مواسم بالفوز بالكلاسيكو أو على السيطرة على مواسم الكلاسيكو ومبروك للبرشا لبرشلونة مبروك لعشاق برشلونة ونقولكم ألف ألف مبروك ومع البرشا أترككم وختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة إف إم تقبلوا تحياتي أخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقة أنس العقرباوي وهذه هدية لعشاق برشلونة.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
9: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: كمان بخليك up to date مع الأغاني
1: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
2: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
3: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
4: كل ما حد يقول جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
5: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
6: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
5: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
6: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا

مش راح أصدق حتى سلامك. طوبى إن كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق حتى

ولا فهمتوش، عرفتو قد ما عرفتو ولا عرفتوش، وشفتو

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة.

0: مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه

أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية. وفي هذا الدر، در 70، الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري. وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في در 60 خلال الفترة القادمة. نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم. فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيرا ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: قررت أن أختلي بنفسي 40 يوما في مكان منعزل، بعيدا عن الناس، بعيدا عن شواغل التكنولوجيا، بعيدا عن ملهيات الحياة. هذه بداية كتاب 40 يوما، الكتاب خلاصة تجربية فريدة مر فيها الشخصية الإعلامية السعودية المعروف أحمد الشقيري. اعتزل الناس لمدة 40 يوم في جزيرة نائية بعيدا عن التكنولوجيا والناس والضوضاء. بهذه الفترة مارس التأمل، القراءة، الكتابة، وخرج بمجموعة من الخواطر والدروس اللي صاها في هذا الكتاب. الكتاب مقسم ل40 فصل، تتكلم عن علاقتنا برب العالمين، أهمية الصلاة والتأمل، معنى الرضا، وأيضا الجانب النفسي اللي هو التحرر من القلق، التوازن بين الماضي والمستقبل، وحتى العيش في الحاضر. يتكلم أيضا عن الجانب الاجتماعي، كيف ممكن تبني علاقات صحية، كيف تستمع للآخرين، وكيف تتعامل مع الناس برحمة. الكتاب أيضا يتكلم عن الجانب العملي في إدارة الوقت، تطوير الذات، القراءة، البساطة، والعيش وفق الأولويات. الكتاب مكتوب بأسلوب شخصي جدا، كأنه دفتر يوميات مليء بالاقتباسات الملهمة، الحكم، التجارب، يجمع بين البعد الديني والإنساني والفكري بأسلوب سهل وقريب من القارئ. الكتاب خلاصة لرحلة داخلية مدتها 40 يوم تصلح كخطة حياة، تذكرنا بأن التوازن بين الروح والعقل والجسد أساس السعادة. دعوة أيضاً للقارئ أن يخوض تجربته الخاصة في العزلة والتأمل لإعادة ترتيب حياته. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 40 يوماً.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في الأمثال ومعانيها. يقول المثل: اللي يطلب العالي يصبر على الراش، والمعنى دلالة على الصبر على مصاعب الحياة للوصول إلى نتائج مثمرة. ويقول المثل: لمسافر له في البحر طريج، ومعناه دلالة على أن الله تعالى يسهل الأمور ويذللها لمن يشاء، فعليك ألا تيأس. ويقول المثل: وش لك بالبحر وهواله ورزق الله على السيف، دلالة على من يبحث عن المشقات الوصول إلى هدف بعينه ويغفل السبيل السهل والمتاح له. ويقول المثل: اللي ما يقيس قبل

0: وأعماله. والمثل يقول الصديج قبل الطريج، ومعناه يدل على أهمية اختيار الصديق. ويقول المثل حظه يكسر الحصى، ومعناه يدل على أن الشخص يتحلى بحظ جيد. يقول المثل اقط خيط وخيط، ومعناه يقال لمن في غير وعيه ولا يحسن الكلام ويخطئ فيما يريد أن يوصل له. ويقول المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه، ومعناه يقال لمن يفعل شيئا يجهله أو يقوم بحرفة لا يفقه بها. ويقول المثل الحي يحييك والميت يزيدك غبن، ومعناه الدعوة إلى عدم مخالطة الأغبياء. ويقول المثل اللي في الجدر يطلع أهل ملاس، ومعناه دلالة على أن الأخبار المخفية في الوقت الحالي سوف تظهر مع الأيام. ويحاكي المثل الشامي بكرة بدوب التلج ويبان المرج، ويا خبر اليوم بفلوس باكر ببلاش. ويقول المثل حالات الثوب رقعته منه فيه، ومعناه أنه يحث الإنسان على أن يجتمع مع من هو من أصله وفصله، سواء في زواج أو عمل أو غيره. ويقول المثل اللي ما يعرفك ما يثمنك، ومعناه دلالة على أن الشخص الذي لم يعاشرك ولم يجرب طباعك لا يعطيك حقك ولا يقدر مكانتك. ويقول المثل لو كل من ياب نير ما تم في الوادي شير، ومعناه دلالة على أن لكل مهنة إنسان يمتهنها ولكل حرفة شخص يؤديها على أكمل وجه. فلو أتى كل شخص بفأسه وذهب ليحتطب لما بقي في الغابة شجرة واحدة. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.